0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك اند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: الجلال.
1: إنها الساعة 6:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عليا سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبه.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد.
3: تأمين ليبانو سويس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
5: ولا منحف ولا منحف
6: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: وينك
6: وينك كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلي عبا عيونك.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وينك
6: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

في جرحي مهما تعتذر عذرك على الرحل.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار عالاخير اي power of manifestation من نون
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
3: جدد باسبوري قلت له جون أشقر عريا سجل 25 جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني جروان أبعد
0: تأمين لبنان وسويس

0: بنعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

بونجور لكل المستمعين، ساعتنا 7:30 تماما. شو يعني 7:30؟ مين بتسمعوا الساعة 7:30؟ وين انتو الساعة 7:30؟ شو بحب أعرف كل واحد منكم وين هلأ هو؟ لكم أكيد لقاء جديد اليوم بيجمعنا اليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026. بدنا نقول بونجور لإلي أزي مخرجنا العظيم اليوم معنا على إخراج الفترة. أهلا وسهلا فيك إلي، بونجور. أكيد مثل ما قلنا لكم امبارح شربل وميلينا عندهم شيء خاص، لذلك ما رح يكونوا موجودين معنا اليوم. أكيد بيرجعوا بكرة بخير وبسلامة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله وعيتوا تمام. قلعنا من هلأ ولغاية الساعة 10:00.

بتعرفوا لما الواحد يشتاق لحدا ما بيكون بس اشتياق لشخص، يعني بيكون اشتياق لصوته، لضحكته، للتفاصيل الصغيرة. الاشتياق بيجي هيك فجأة، يمكن مع غنية، مع ريحة، أو لحظة هدوء إذا بتكون، يعني بتلاقي حالك عم بتفكر فيه للشخص من دون ما تنتبه.

0: يعني مباشرة لأنه المستمعين بيعتين لي كتير بكير. يلا بعد عنا قبل الأبراج كم دقيقة خلينا نسمع عم يصبحونا المستمعين. يلا
1: أنا بالبيت عم بشرب قهوة ناطر اسمع الأبراج.
0: يلا
1: معك جابي سليم.
0: ايه جابي بدك تسمع الأبراج صباح واشتقنا وأكتر اشتقنا لكل شي فيك مهران. مرسي ولك يا عمي شو هالمهران كلك ذوق.
2: لقان الليل وطفى اناديلي طل من الليل غني ضوي.
3: صباحو
0: هاي كيفك؟
3: انا نازل من غزير وصل يوسف على الجدري على الابوت.
0: يا حياة قلبي
3: بعت لي بوسي بعت لي
0: يا حبيبي بوس لي قد ما فيك.
4: بونجورك بونجورك واحلى صباح احلى. مش معقول شو بحب انا لفظك لفظك الحكي اللي بتلفظيه هيك. مش معقول شو في شو في علم شو في ثقافه ولك طولنا بعمرك ونحن عن جد كتير عم ننبسط فيك على الصبح يا ست ميراي.
0: حبيبة قلبي صباح النور
4: طولنا بعمرك يا رب والنهار مبارك.
0: مرسي الله يخلي لي اياكي كلك ذوق مرسي كتير. بس بدي لكم شغلي انه مبارح الواتساب تبع شربل على هيدا الرقم اللي منعطيكم ايه اجمالا رقم البرنامج يعني 03-777-9699 انسرق الواتساب تبع شربل انسرق يعني عم يبعثوا لكل الارقام اللي عنده يهون شربل. تعرفوا قديه عنده ارقام شربل عم يبعثوا لهم انه بليز بدنا مصاري يعني باسم شربل بقى بليز بدنا نطلب من كل المستمعين ما تصدقوا هيدا الشيء مش شربل هيدا الواتساب مسروق. أكيد عطى خبر للمعلوماتية شربل واليوم بيرجع له الواتساب يعني ما تصدقوا شيء وما تبعتوا أبدا أبدا مصاري لأن منو شربل اللي عم بيحكيكن.

يعني معقولة هالقصة إنه معقولة بيسرقوا؟ يعني كيف بيقدروا يعملوا هيك؟ يعني كيف بيقدروا يفوتوا على سليلرات ويسرقوا ويبعثوا لكل الأرقام اللي عندكم إياها إنه بليز ليك عايز أنا شوية مصاري، بليز بتبعت لي شي 100 200 $300؟ مش معقوله.

0: أكثر عمليات الاحتيال انتشاراً بالفترة الأخيرة، مش بس بلبنان، بالعالم كمان يعني. ما بعرف كيف بيعملوا، ما بعرف بيتصلوا بيقنعوا الشخص، ما بعرف شو بيصير. بليز انه بيكتبوا لك ضروري حول لي مبلغ صغير، او انا بمشكلة بدي مساعدة، او بعت لي رصيد، ما معي بطاقة. هلأ بليز فيك تدفع انت. المشكلة انه الرسالة بتوصل لك جاي من شخص معروف مثل شاربيل، وكتير ناس بتحب شربل وبتفكر انه يي شربل طالب مني مصاري، هيت ابعت له اكيد. بقى انتبهوا بليز.
1: من غيرك شو بسوى انا من بعض؟
0: يعني اذا فجأة صاحبكم اللي ما طالب منكم ليرة بحياته وبعت لكم على الواتساب يا شباب ضروري حولوا لي مصاري هلا، ما تستعجلوا، تصلوا فيه اول شيء، لانه للاسف عم تنتشر سرقه حسابات الواتساب، والمحتالين عم يستغلوا ثقه الناس ببعضها. يعني رساله وحده او تحويله مستعجله ممكن تخلي الواحد يخسر مبلغ منيح. يعني اتاكدوا واتصلوا بالشخص.
2: بونجور مدام مراي.
0: بونجور.
2: معك عزيز. انا امبارح وصل لي هالشي من تليفون شربيل، وطلبوا مني انه اشتري لهم شي على الوش.
0: لا
2: بقى دغري انتبهت انه بعرف شربيل ما بيحكي بالعربي، بيكتبوا بالعربي، بس بعتقد انه شخص سوري لانه من طريقة كتيبته مبين انه شخص سوري. طلب مني انه اشتري له بندلز.
0: برافو عزيز، برافو. يعني في ناس ما بتنتبه.

0: بونجور ميري، يسعد صباحكم. ايه هيدي الزهرة كتير عم تنتشر. الاسبوع الماضي صارت مع حماتي، الدكتور اللي بتشتغل معها بعثت لها على الواتساب. هلا تفاجأت بالاول بس ما خطر بباله انه يكون مسروق واتسابه ابدا، ودغري حولت له.
1: يا لا مش معقول شو عم بصير يا جماعه.

من المستمعين أكيد ناطرين الأبراج، بعرف هيدا شيء، ولكن قبل طبعا بدي خبركن عن غليمور. شو بكن؟ معقولة؟ يمرق الصباح وما نحكي عن غليموري. بتعرفوا انه كل يوم نوعى بنغسل وجهنا ومنحاول انه نبلش نهارنا باحسن شكل، بس في شيء دايما بيحكي عنا قبل ما نحكي، بشرتنا. اكيد هلا بالصيفيه مع التعب، الشمس، السهر والضغط اليومي، البشره اوقات بتصير عم بتقول بليز هلب مي، ما تخلوها تقول هيك ابدا. هون بيجي دور غليموري، كريم الوجه اللي مش بس عيني، هو لحظه دليل لنفسك بين كل هالعجقه. غليموري برند تليني بتجنن، صارت موجوده بلبنان، بالامارات، بالسعوديه. اكيد بتخفف تعب البشره، بترطب، بترجع الاشراقه، وبتعطي الاحساس انك عم تعتني بحالك مش بس من برا، من جوا كمان. جنن هالبرودكت، انا عم بستعمله دايما لانه عم بحس بالفرق، يعني لو ما عم بحس بالفرق ما كنت قلت لكم.

0: لكم كيف ممكن تتواصلوا، كيف ممكن تطلبوا أكيد غليموري كوزمتكس. أول شيء شو بدكم تعملوا؟ فيكم تتصلوا فيهم مباشرة على واتساب على 71 0 80 74. ما في لزوم ذكركم أنه أسعارهم مدروسة ومناسبة لكل الفئات، وما رح تسدوا أسعارهم قدي مقبولة. هلأ فيكم تابعون على إنستا، حطوا غليموري أندرسكور كوزمتكس، بعدين في جيف اوي على طول هدايا وكادويات، وفيكن تزوروا الموقع glimorecosmetics.com. ما تنسوا تحطوا البرومو كود 10 تيطلع لكم 10% ديسكاونت على كل برودكت بتشتروا من غليموري.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: توقعات الفلك والأبراج.
1: برج الحمل، اليوم عندك طاقة زيادة عن اللزوم. إذا حسيت حالك عم ترتب أغراض البيت فجأة أو عم بتولش مشروع جديد الساعة 7 الصبح فتستغرب. هلأ انتبه ما تتحمس كتير، يعني نحن بنعرف أنه في أوقات حماسك يا برج الحمل بيوديك لشي مش كتير منيح. برج الثور، مزاجك رايق اليوم وبدك تعيش حياتك على مهلك. المشكلة انه العالم حواليك مستعجلين، يعني اذا حدا طلب انك تعمل شيء بسرعة رح تطلع فيه وهيك بنظرة معناها قولك ليش هالعجقة كلها. برج الجوزاء، عندك قدرة تحكي بخمس مواضيع بنفس الوقت ويمكن تنسى كيف بلشت أول موضوع أساساً. يوم مليان تواصل واتصالات وضحك. برج السرطان، عاطفتك عالية اليوم ويمكن تشتاق لناس ما شفتهم من زمان. خبر حلو، لفتة لطيفة من شخص قريب بيغير لك المزاج. وإذا حسيت حالك عم تحكي مع النباتات أو الحيوانات الأليفة أكثر من البشر عادي، هيدا نهارك بامتياز. برج الأسد، اليوم الأضواء عليك بطريقة أو بأخرى، يمكن لأنك لابس شيء ملفت ويمكن لأنك ببساطة ما بتعرف تكون شخص عادي. برج العذراء، رح تلاحظ تفاصيل ما حدا غيرك منتبه لها، يمكن تكتشف غلطة بورقة أو شيء ناقص بالشغل، بس دير بالك ما تقضي النهار كله عم تصلح أخطاء الناس وتنسى ترتاح شوي. برج الميزان، اليوم رح تحتار بين خيارين وثلاثة وأربعة، يعني اليوم إذا سألوك شو بدك تشرب يمكن تحتاج استشارة عائلية. القرار الحلو أوقات هو أول قرار بيخطر ببالك بلا جلسة تحليل مطولة. برج العقرب، حاسس إنك كاشف أسرار العالم كله، أكيد اليوم عندك حدث فظيع بس مش ضروري كل كلمة تسمعها يكون وراها مؤامرة كونية. نهار حلو للحركة، ضحك، قصص عفوية يلي أوقات بتصير بلا تخطيط. روح المغامرة موجودة عندك اليوم كل النهار. برج الجدي، عندك ليحة مهام طويلة اليوم والحلو انك فعلا قادر تنجز كتير منها، بس خصص خمس دقايق ترفع راسك عن الشغل وتتذكر انه الحياة مش كلها اجتماعات. فكرة غريبة أو مبتكرة ممكن تخطر لك اليوم، مشكلة إنه لما تشرحها للناس يمكن يطلعوا فيك مستغربين بالبداية، وبعد أسبوع رح يكتشفوا إنك كنت سابق الكل بخطوة. الحوت، خيالك واسع اليوم ويمكن تسرح بأفكار وقصص. حاول تفرق بين الشيء اللي صار فعلا والشيء اللي ألفته أنت بمخيلتك وعطيته عنوان مسلسل كامل.

0: يسعد عليكم مواليد 23 حزيران، ان شاء الله بالصحه بالعافيه بالنجاح والتقدم.
1: صفات مولود اليوم.

0: مواليد 23 حزيران عندهم قدرة غريبة يجمعوا بين المرح والجدية، يعني ممكن يكونوا عم يضحكوا ويعملوا جو مع الكل وبعد 5 دقايق تلاقون عم يحكوا بموضوع عميق وفلسفي. فضوليين بطبعهم، بيسألوا بيستكشفوا بيجربوا اشياء جديدة، وهن اجتماعيين كتير، مزاجهم بس بيتغير بسرعة، بيحبوا الضحك والنكتة والناس الإيجابيين. من أجمل صفات مواليد 23 حزيران إنهم بيعرفوا ينشروا الطاقة الحلوة حواليهم.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: رح نكفي سوا نحن وياكم، ولكن قبل بدي أخذ شربي اللي هو معنا مباشرة على الهواء باتصال، لأنه حبيبي بيوضح لك كتار من المستمعين، لأنه كتار عم بيقولولو إنه عم يوصلنا من الواتساب تبعك هيدا 03-777-9969 إنه أنت بحاجة لمصاري، يعني عم بيسرقوا الناس علناً، مش بس عم بيسرقوا الواتساب، كمان عم بيسرقوا الناس بالمصاري. شاربي البونجور.
1: صباح نور ميراي، كيفك؟
0: كيفك أنت؟ شو كيف صار معك هالقصة؟
1: صباح خير لكل المستمعين. لا بس حبيت أكون معك لحتى أوضح للمستمعين بالأخص يلي كله معهم الرقم 03-777-9969.
0: إيه
1: ما بعرف بالليل صار، يعني بدي أقول للمستمعين قديش ضروري ينتبهوا. أنا بيصلني ميراي عم بحضر ماتش الأرجنتين.
0: أوكي
1: بيصلني واتساب من المخرج جان عون، يعني كان مع الإعلامة مارسيل غانم كل الوقت، يعني مخرج برنامجه، بيقول لي كيفك شربول؟ يعني حدا عم يحكيك من رقم تعرفيه. قلت له أهلا أستاذ، كيف صحتك؟ مشتاق لك. قال لي عم بعمل جروب واتساب، لأنه هو سبق وحكيني بشغل صراحة، شيء تطبيق أبليكيشن أخبار ما أخبار، واعتذرت منه ما اهتمت. قال لي في فوتك معي بجروب الواتساب، بصير توصل لك الأخبار. قلت له أكيد، يعني طبيعي. قال له أكيد.
0: إيه
1: قال
0: أكيد.
1: لي رح أبعث لك لينك، بس بدي عزبك فوت على اللينك. ما بعرف إذا هو عم جرب أتصل فيه، ما رد علي، إذا هو ديجا مسروق الواتساب طبعا. فبعت لي لينك من رقمه، فتت على اللينك وما عاد عرفت شو صار، ولا تليفوني، يعني ما عم يهدى كل الليل ميراي. أول شيء بدي أشكر كل اللي عم يتصلوا فيه، يعني حتى أشخاص معروفين. يعني أول اتصال كان رئيس بلدية مسيطة وبلاط وأرطبون أستاذ عبد الحبي، بدي حيي اللي شرب الأداء عايز مصاري، شو بدك شو طاير معك؟ قلت له وقت عرفت الفنان أمير يزبك، بدي حيي، يعني اتصل بخيو قليل يحولوني مصاري، الفنان ميشيل رماح من أمريكا، الممثل أسعد رشدان، تحية كبير لقلهم. حتى اتصل فيه كمان مشكور مدير أعمال السوبر ستار رغب علامة الأستاذ علي الخليل، شو صاير معك؟ شو بدك مصاري؟ شو عايز؟ هودا عم سمي ميراي أسماء أشخاص إنه الناس بتعرفهم. يعني صاير في بلبلة كبيرة، وأنا صراحة موجود بمحل كتير بعيد، ماني قادر أوصل عن جرائم المعلوماتية. ضروري رح، يعني بلغناهم على التليفون.
0: إيه؟
1: لازم نقدم شكوى، وما بعرف إذا بدنا نيابة عامة، مش كرمال نسترجع الواتساب، كرمال عم بيصير تواصل مع الناس وعم ينطلب مصاري. حبيت كون معك ميري إنه الطريقة اللي عم يحكون، أول شيء بطريقة لطيفة، عندك وش وبالعربي، يعني أنا ولا مرة بكتب بالعربي.
0: أوكي.
1: وعم يطلبوا منهم، بس بدي أقول لك إنه في شخصين اللي على القليل اللي عرفناهم هلا حولوا، وعندي يعني في صبية للأسف حولت لي $200، وحدا شربت وشرب حول $50. فبليز بدي أقول للمستمعين، لأنه كلهم أكترية معهم هذا الرقم، لأنه حضرتك بتعطيه دايما على الهواء، إنه أوعى حدا يحول مصاري. بليز بليز بليز.
0: أكيد.
1: يعني مشكورين مشكورين طبعا على غيرتهم على محبتهم، وأكيد وراء هذا الاتصال كمان رح يوصل لأكبر عدد من الناس. حتى ميراي بدي حيي أبونا بيير سمعان خدم رأيي عنا بميروبا، اتصل فيي تيقلي شو صاير معكم، شو عايزين، فكر سمح الله صاير شي معملينا. حتى طلب مني بدي يبعت واتساب على الرعية، لأنه عم بيتلفنوا له من الرعية شو صاير مع شربل، إنه عارف رح يعمل لي لمة. بدي اعتذر من كل الناس يلي عم ينزعجوا أو عم يصلون هالواتساب من خلاله، بس هيدا ميراي هيك بخلينا نكون منتبهين وما نفوت
0: طبعاً.
1: على بس أنا ما فتت على لينك غريب، يعني أنا معروف عني أنا بوعى المستمعين، بس أنا من رقم حدا بعرفه يعني مخرج، عرفته؟ فمشان هيك فتت على اللينك، وقلت حتى فوت بالجروب لأنه عم يطلب مني.
0: أوكي، بدنا نقول لكل المستمعين انتبهوا بليز، ممكن انتو كمان ينعمل فيكم هيك بالواتساب. شربي المطاطة الهم، انا رح اقول اكتر
1: يعني
0: من مرة،
1: حتى بتعرف انه انا تليفوني قديه في ارقام ضباط في قوى الامن الداخلي بالجيش، حتى عم يتواصلوا معهم، يعني مشكورين كل اللي عم يتصلوا فيه. ومرة اخيرة بدي اعتذر منهم، بس ضروري ما حدا يحول مصاري على رقمي بليز.
0: اوكي
1: كتر خير الله بعد ما لنا عايزين ومشكورين كل الناس.
0: اكيد اكيد. اوكي يا شربل، شكرا لك، ونشوفك بكره صباحا.
1: اكيد اكيد.
0: نا الله راد،
1: الله يقويك، وتحيه لكل المستمعين.
0: مرسي، تحيه لك. باي باي. يعني معقولة شو هالقصة هيدي؟ وحرام يعني المستمعين لذيذين انه حولوا له، عم بيقولوا لشربل. بدي اقول لك كل المستمعين، بليز ما تتصلوا فيي على الواتساب، ما بقدر اخذ. من امريكا عندي رانيا، تنشوف اذا نفس الموضوع بدها تحكي.
2: ايه بونجور ميغاي،
0: هاي
2: ماشي الحال؟
0: صباح.
2: معك رانيا نهرة، انا من لبنان عم بحكيك، رقمي اجنبي بس من لبنان.
0: من لبنان.
2: خبرك انا جوزي شربل، يعني رحنا سافرنا مع شربل.
0: ايه
2: شربل نهرة جوزي، احو مر برا بامريكا كمان، قال لي عم بحكي معه على الصبح قبل ما يفوت ينام.
0: إيه؟
2: قال لي ابصر شو باشر بن سعاده، بعت لي بده رقم الكريدي تبعي، رقم اذا عندي ماستر او عندي فيزا. قلت له
0: لا.
2: قال لي عم بدي ابعث له الفيزا. قلت له طب اتاكد قبل شوف اذا هيدا اذا هو بعت له. قال له بيك شيء في شيء، ما رد عليه، فدغري عمل بلوك، حس انه معقول يكون في فراد.
0: ياي مش معقول.
2: قال له لزه، قال له جوزي تا يتاكد، قال لي لشو شو بيه ده. ما دق قال له يعمل له، بعت له رجع فويس، قال له انا نهره انا.
0: يا مش معقولة، بليز انتبهوا وما تبعتوا ابدا.
3: هم مالهم بينا ليل، ليه شاغلهم شؤنا اللي واخدنا، حسدونا وماله يا ليل اللي غيرنا.
0: لك المستمعين عم يبعثوا لي كثير انه صاير معنا القصص، يعني انه مش بس مع شربل، اكيد انه صايره مع كتار من المستمعين. يعني بدنا ننتبه كثير منيح، بس يطلب حدا منكم مصاري تاكدوا مليون بالمية.
4: كيفك منيحة؟ وأنا كمان في حدا قرابتي كمان دق لي وقال لي بليز إذا في حدا طلب منك مصاري مشاني أنا أوعى، لأنه في حدا فيت على الواتساب تبعي وعم يطلب مصاري، قال لي بليز أوعى. ورجع زبط الواتساب تبعه، ما بعرف مع مين حكي، زبط الواتساب تبعه هو ذاته.
0: ايه مع جرائم المعلوماتية بتكون تقدمه أكيد. شو بيقولوا؟ أنه تقرير أو شكوى أو هيك يعني.

0: كيفك ماشي الحال؟ أول شيء بدهم يتأكدوا أنه ما حدا يطلب منه مصاري وأنه يدقوا له يتأكدوا منه، وتاني شيء بدهم يتأكدوا أنه ما حدا يفتح لينك ولا واتساب ولا لينك ولا أي شيء.
1: هاي هي، برافو عليك، هاي هي اللي عن خبرنا شربيل أنه في شخص اتصل فيه وقال له بليز بدي فوتك بالجروب، عامل جروب أنا، بس بدي منك تفتح هاللينك تتقدر تفوت على الجروب، يمكن هيك صار.
2: كمان صارت معي هالشغلة، بس أنا على الفيسبوك، صار أقول الفيسبوك صار يطلب مصاري.
1: إيه إيه إيه إيه، يلا بدنا نكفي نحن وياكم. أكيد مستمعينا، بدي ذكركم بالمنارة دايري، يعني إذا عم تفتشوا عن طعمة الجبنة واللبنة مثل زمان، اليوم صار فيكم تطلبوها من عند المنارة دايري، يعني من البقاع دغري لعند باب بيتكم. المنارة دايري هو معمل قلبين وأجبين لبناني من قلب البقاع الغربي، قرر اليوم يوصل منتجاته الطازة مباشرة لعندكم. تعرفوا منتجاتهم كلها معمولة 100% من الحليب، يعني من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري مع نسبة ملح كتير قليلة، يعني ما في داعي تغسلوا الجبنة قبل الأكل. دمنا وحبينا الغرم والشوق، والأحلى أنه طلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس النهار تصنيعها، بيبعتوها كلها بفانيت مبردة، والحلو انه انت بترافق هالفانيت المبردة على واتساب، وبيبعتوا لك مساجات تشوف وين صارت الطلبية. كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات فوق $35. إذا بدكم تطلبوا بدي إياكم تجربوا الجبنة اللبنة المعزة كتير طيب، بدكم تتصلوا أكيد بالمنارة دايري على هيدا الرقم 76 436 954. المنارة دايري بس تطلبوا أوردر، بدكم تطلبوا على هيدا الرقم 76 436 954.
3: كل القصايد من حنا عينيك. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضتن عيني ومشي
3: ليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العالم حيسوا
3: الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
6: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة قمط الياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جان أشقر.
6: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالوان ابعد.
3: تأمين لبنان وسويس.
7: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

تحياتنا لكل المستمعين، بونجور من جديد. رجعنا مستمعينا للقائنا مع من قلب بيروت، اكيد رح نتابعكم، رح تتابعونا انتم.

كيف عيتوا اليوم؟ ماشي الحال؟ مزاجكم كيف؟ متحمسين؟ مترددين؟ شو عم بتفتشوا عن الضحكة، عن الناس الإيجابية؟ وين انتو؟ شو بتعملوا؟ شو عم تعملوا؟ يلا هيتوا لشوف، خبرونا.

0: بتعرفوا أكيد ودايماً بقلكن إنه الحلو بالحياة إنه أوقات السعادة ما بتجي من شيء كبير، يعني مثلاً فنجين قهوة. هلأ أنا مثلاً ظهرت لبرا بوقت البريك وحطيت الركوة تغلي تعمل فنجين قهوة أنا وإلي لنشرب كافي دو برازيل. شو هالقهوة الطيبة، مش معقول. إلياس بونجور، ليش هالقد عجق اليوم؟ شو صاير؟ وكل لبنان اليوم على الأوتوستراد. تعرفوا أنه أنا وجاية عم بقول، قلت له لإلي اليوم ليش دخلك ما في عجقة؟ لأنه نحن دغري من راسنا بيفكر بشي تاني دغري، أنه يي ليه ما في عجقة اليوم؟ غريب، الصبح ما كان في عجقة، هلأ عجقت، الله أعلم شو صاير.
1: وإختي وأمي وقلبي وعيني بعيش عليك.
0: يعني أنتوا بتعرفوا أنه في نوعين من العالم الصبح، الناس بتفيق لوحدها وناس بتفاوض، بتفاوض الألارم على 5 دقايق زيادة. يلا قوموا قوموا، طقس حلو، الشمس حلوة ونهار بعده بكير وبعد في أمل نكون منتجين.
1: حبي وإختي وأمي وقلبي وعيني وإنتي رزقة من
0: قبل. يلا إجينا الخبر إنه في أكسيدان على طريق جل الديب على الأوتوستراد، ما هيك إلي؟ ايه بدي، مش هناك لكن ايه بيسكر للبترون، اذا في بجل الديب اكسيدان بيسكر للبترون. اذا حدا من المستمعين مارق من هونيك بليز خبرونا بين شو السيارات شو هن، او ان شاء الله يا رب ما يكون حدا بشي. عجسر دغري بعتولي دغري الصورة، بس اكسيدان ضو، يعني منو اكسيدان هيدا، انه هيدا بيعمل عجق تسير هالقد.
2: غني لك هالغني، تعال نسهر سوا.
0: هيدا نشوف كارول
3: ميرو سيارة رونا قري، بس ما عرفت شو هي، قلبة عدهرة زحوة عجنب وسيارة تانية.
0: لا هيدا غير واحد اللي بعتولي ايه هلأ، لكن أي جسر اللي بعتلي أول صورة، بعتلي صورة هيت لشوف أرجع. أنت عم بتقلي إلياس عن نقاش، لا لكن هيدا كارول. وين حبيبي؟ دبي.
2: نتقرب من
0: بعض، لأنه عم تقول كارول أنه إيل بالسيارة. يا رب ما يكون صار لهم شيء، يا رب يا رب.
4: بونجور ميراي، ان شاء الله تمام.
0: تمام،
4: انا رايحه صوب كسروان، هي اول مره بتكون العجقه، يعني وصلت انا على التونيل، العجقه للتونيل وبعدها مكفيه.
0: ايه
4: في شيء غريب اليوم. يلا ان شاء الله خير،
0: ان شاء الله
4: يكون العالم رجعين على ضياعهم وتكون نهايه هالمأساة.
0: ان شاء الله خير يا رب، الله يوصلك بالسلامه.
3: قبل جسر نهر الموت.
0: اوكي، مرسي كارول، كلك ذوق.

0: حطوا الركوة يلا، إذا كنتوا بالسيارة مرقوا وجيبوا كافي دوبريسي لحواليكم، بس إذا كنتوا بالبيوت بالمكتب مثلا يلا حطوا الركوة تنشرب سوا. أو لك إلي غليت ولا بعد
1: معك وعدني تضلك تحميني.
0: تعرفوا في ناس غريب إنه بيحبوا هني يعملوا القهوة على ذوقهم، يعني في عندي صديقة لقلي بتجي لعنا بتقلي لا لا ما بقلها بتشربي قهوة، بتقلي إيه أكيد بس أنا بقوم بعملها. يي طب كيف معقولة؟ بتقلي إيه أنا بعرف كيف بدي أعملها لأنه ما حدا بيعرف كيف أنا بحبها.
1: كلمي
0: بقلها قومي يلا قومي قومي اعمليها.

جماعة سوقوا على مهلكم، الله يرضى عليكم، ما تجنوا، ما تعصبوا على الطرقات. طيب عجقة يا عمي، كيف بيصير هيك أكسيدان قوي وبكون عجقة على الطريق؟ ما بفهم.

0: اخي.
1: يلا يلا قوموا قوموا بعدك نايم. ولك يا حسان شو بك؟ على هلا دورت الراديو ولك مرق عليك كتير، افتح الشباك خلي الهواء يفوت.

0: والله بنمسك اليوم نسمع صوتك. احنا عن جد بتغيري لنا المود وبتغيري لنا المزاج مع العجقه والقرف والتعتير كله بتغيري لنا مزاجنا كله.
1: حبيبتي
0: بنمسك نسمع صوتك، الله يطول بعمرك ويخلي لنا اياك.
1: ميرسي
0: ليكي ليكي من السويقه يا ميري ليكي.
1: شايفه شايفه
0: ابصر شو عامل هيدا الطاير هيك وواقع هيك.
1: يا
0: الله يحمي هالشباب على هالطرقات.
1: اي والله اي والله.
0: يلا هاف ا نايس داي لاف يو
1: حبيبتي. I love you too. Thank you يا قلبي كلك ذوق. إن شاء الله بتوصلي بالسلامة وما تكوني متضايقة ولا معصبة ولا شي يا رب.
2: انت الحب الكبير
1: عن جد. اليوم أنا وجاي على الطريق صرت فكر بهالسيارة المعترة اللي بسوقها، والله العظيم يا حرام سياراتنا بلبنان شو عم تتعذب. نحن مفكر حالنا ركبين سيارة وهي مفكرة حالها مشتركة ببطولة شو بعرفنا هول اللي بينطوا على الحواجز، عرفتون الأحصنيل بينطوا على الحواجز، هيك سياراتنا بلبنان.
2: سيارنا
1: جورة هون مطب هونيك تصحيط على اليمين، جورة هيك سيربريز على الشمال. يا حرام لدرجة انه السيارة كل يوم بس تدورها الصبح بتقول الله يسترني اليوم.
2: او سحرها
1: يعني السيارات بلبنان ما بدها بنزين بس، لا لا لا بدها حكيم عضف. بدها معالج فيزيائي يعني. يا حرام يا حرام إذا السيارة بتحكي شو كانت بتقول. أخ دخلكن إيه ما بقى فيي وركي عم يوجعني. وحياة الله صرنا نحفظ الجوار أكتر ما بنحفظ أسماء الشوارع. يعني أنا ما بعرف دل حدا عبيتي من ورا الاسم الشارع، إنه صرنا من دلهم مثل هاي الدعاية اللي بحطوها إنه وين شو بتوصل في جورة كبيرة قديمة نحن البناية اللي بوجه.
2: يا مسهرة الليالي وانت في بالي وخيالي. يا مسهرة
1: هلا هول السيارات الجديدة ما فيها نظام بيحذرك إنه رح تضرب بشي مثلا. بلبنان لازم يضيفوا نظام تحذير من الجوار، لازم يقولولنا بالسيارة انتبه بعد 50 متر في جورة تاريخية مصنفة أثرية.
2: علمني هواك يا غالي معنى الصبر الجميل. أنا
1: مهضومة مايرا كتير مهضومة على أنا بي بيقلي بدك جرافة أنت مش سيارة. إيه والله
2: وحياتي أنت ملك.
1: يعني اليوم بدنا نقول تحية لكل سيارة بعدها متماسكة نفسيا وميكانيكيا رغم طرقاتنا، بس تطلعوا بقلب السيارة قولوا لها أنت البطلة الحقيقية.

0: عايرة شو؟
1: أنا كل يوم بغنج على السيارة قبل ما أمشي تتوصلنا بخير وسلامة.
0: أكيد أكيد بدك تنجية. دخلك دخلك دخلك شروالك بده دك هيك بدك تقلي لها بدك غنجيها لكن تتمشي معك علي دي تتحمل معنا يقولوا لك علي بي مش معقول مش معقول ما بعرف انتو معي ولا مش معي سوري بس على الكلمة بس انا بتلعى نفسي الصبح يعني ما في ما معقول تمشي على طريق دغري مش معقول بتفاجأ من الناس اللي بيجيبوا قهوة انا بالفنجين هول الصغير اللي بيعطوك هاي ناولني كيف يشربوها على الطريق كيف يشربوها يعني اكيد وطبيعي 100% انه تطلي حالك الصبح من القهوة انت الحب الكبير يلا خلينا نكفي نحن وياكم خليني اخبركم هلا عن دهانات بريمول الموجودة بكل لبنان هلا اذا بتعانوا من الرطوبة الحيطان بتقشر دهانات بريمول للعزل ولا نقطة مي بتفوت يا حبيبي قلبي تعمل حماية قوية تغطية متينة ونتيجة بتدوم حتى بأصعب الظروف الجوية تركيبتها خاصة بتقاوم المي الرطوبة والعفن حدا بده يدهن وبعد كم شهر يصير فيه رطوبة وعفن أكيد لا لكن بدك تنام مرتاح بلا نشو ولا ترويح مي ابقى لك إلا عازل بريمو هلا لا تعرفوا وين بتلاقوا بريمو وكمان كل دهانات بريمو اتصلوا على الهوت لاين هن بيدلوكن على اقرب نقطه بيع فيكن تحكون على 01-900-822 01-900-822
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
3: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي هالربح ملعبنا
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش عايشانا أحلى سنين في العمر ضي العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت

0: الشوط الثاني.
1: طب خبرونا شو بصير.
2: ما لك ركب كيف الفجر.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
4: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكم.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: التواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: ايه تركتكم شوي اول شيء تسمع

وائل وتيني شي لأنه كنت عم بعمل قهوة أو ما كانت تفور هالقهوة ما تنطر شي لأنه بس بدك تنطر ما بتصير. تحياتنا لكل المستمعين، صباح الخير، صباح النور والأمل يا رب بالنهار حلو، نهار جديد تسمعوا فيه أخبار حلوة. بتعرفوا شو؟ ما بدنا لا أخبار حلوة ولا شيء كتير مهم يعني أو تفصيل كبير بحياتنا، بدنا نقضي النهار مرتاحين مبسوطين رايقين عادي يعني من دون ما نسمع أخبار بتسم البدن.

0: اكيد مين عم بدق لنا هيدا؟ شوف الو الو
1: الو سوري على الهواء. الو بونجور.
0: ايه انت على الهواء، ما انت عم بدق على هيدا الرقم، هيدا الرقم للهواء. انا ما باخذ اتصالات بس قلت انا
1: لأن دقيت لشرب امبارح صار معي شغلي من رقمه وبعتولي، ما بعرف اذا حكيت عنه اليوم.
0: كنا عم نحكي واخذت حيز كبير. اوعى تبعته مصاري.
1: اوكي
0: اوعى، هيدا مسروق الواتساب تبع شربل.
1: اوكي، ما انا لانه قلت له يبعث لي فويس اتاكد، ما بعث لي.
0: والله برافو عليك، برافو عليك.
1: اوكي ميرسي مدام ميري. سوري.
0: مين معي؟
1: معك بوب حداد.
0: اهلا وسهلا فيك يا بوب. ثانك يو، كلك ذوق. ميرسي. ودايما نعمل هيك انه ما تبعت الا ما تتاكد.
1: اوكي
0: مرسي. بوب باي باي باي. يلا انا وياكم هلا بدنا نروح على الربح. شو رايكم انه خبركم عن سيرفي فايند؟ بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، كل واحد عنده مصلحة او محل او خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لاكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند، لانه مش حلو انه كل ما الواحد بده شغلة او ناقصه شيء بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله انه تفتح الاب وتكتب الشغلة اللي بدك اياها، بتلاقيها وين موجودة من الاقرب عليك للابعد. وهيك اذا خدمتك او محلك موجود على سيرفي فايند بصير يبين علي عم بيفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة للطلاب حتى تطلعوا مصروفكم وزيادة. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، مهنة، مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بتكون النسبة بتكون أعلى ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة على هيدا الرقم 70 او 71 10 77 06.

سؤال، السؤال لليوم، سيرفي فايند بتقدم هدية من المحفظة الإلكترونية ما تنسى بقيمة $50. يعني هي عبارة عن prepaid credit card. إذا بدكم معلومات أكثر عن ما تنسى بتلاقوها على سيرفي فايند. أكيد بدي أطلب من المستمعين يتصلوا فينا على 01-322-1000.

0: يلا السؤال: بكم لغة بيتوفر تطبيق سيرفي فايند؟ السؤال: إذا بكم لغة في بتطبيق سيرفي فايند عندي اتصال؟ ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا وسهلا
1: مدام ميريك.
0: نشكر الله، كيفك أنت؟
1: ينادى عليك بشهر قلب يسوع ويطول عمرك
0: مرسي.
1: ويخلينا إياك.
0: مين معي؟
1: أنا عبدو مدام ميريك.
0: إيه أهلا وسهلا فيك يا عبدو،
1: طميني عنك وكيف حالك؟
0: نشكر الله، ماشي.
1: ويرحم الأستاذ ويرحم
0: مرسي
1: شرارة،
0: الله يخليك.
1: أنا بعتلك صورة قلب يسوع على الواتساب
0: إن شاء الله بتحميني. وعيبتك
1: بأول شهر.
0: مرسي.
1: مدام ميراي أنا بدي منك خدمة.
0: لا.
1: أنا بحبك كتير.
0: عبدو.
1: لا لا.
0: عبدو بدك تشترك بالمسابقة أوكي، بس غير هيك بليز ما تتصلوا إذا كان وقت المناسبة وقت المسابقة لشي تاني لمساعدة أو شي. بليز عبدو، أنت بتعرف إنه نحن منحبك ونحن منراعيك ونحن منوقف حدك ومنسمعك، بس بليز على اتصالات على الإذاعة مباشرة بليز، ما فينا نعمل مساعدات اجتماعية وإنسانية. طبعا نحن رقمنا معروف، رقم المستمعين بأي وقت فيكن تحكونا على 03-777-9699. نحن مشان هيك حطينا رقم للمستمعين، اللي بدكن ايه، شو بدكن تحكوا، بدكن مساعدات، بدكن استفسار، رقم معلن اللي بدكن ايه، هيدا هو الرقم. بس هيدا بليز على الهوا، نحن ما فينا. يلا معنا اتصال. الو.
2: الو.
0: ايه بونجور.
2: بونجور مدام ميراي.
0: سافا؟
2: الحمد لله، كيف
0: يلا كنت؟ ماشي الحال. عم نحكي عن سيرفي فايند، اكيد رح تربح هديه من المحفظه الالكترونيه ما تنسى بقيمه $50. ولكن أوكي. قبل السؤال بيقول بكم لغه في بيتوفر بتطبيق سيرفي فايند؟
2: لغتين، الانجليش والعربي.
0: ولك شو هيدا؟ ولك
2: عند الابلكيشن انا.
0: بس قديش فظيعه هالسيرفي
2: لا فايند. عن جد عن جد.
0: ما هيك؟
2: مع أكثر سيرفيسز بتصير كمان بتساعد أكثر.
0: إيه شو لكن؟ إيه شو اسمك؟
2: علي معي.
0: علي شو العيلة؟
2: حمود.
0: حمود، أوكي. نحن أخذنا رقمك، أكيد منتصل فيك علي ومن أمن لك الكادو، أوكي؟
2: Thank you, thank you.
0: أهلا وسهلا فيك. باي. الله باي. معك، باي باي. باي.
3: من جبت منين هالجمال مش معقول، عغفلت عين قلبي مال.
0: إذن متوفر بي سيرفي فايند هالتطبيق الرائع، لغتين الإنجليزي والعربي. وكمان بدي أذكر كل المستمعين إذا بتحبوا تتواصلوا مع سيرفي فايند فيكن تطلبون على 70 أو 71 10 77 06.

0: يلا خلينا نسمع هالفويس.
1: اميري على سيرة التليفونات والواتساب، صارت معي من فترة وانسرق ماي واتساب بس قدرت راجعه دغري. بطل يوصلني او تي بي باي ذا واي حتى، بس في ناس علموني كيف، ما كتير مذكرة كيف، بس علموني كيف يرجع ينبعت الاو تي بي لألي. بس بلحظات يعني هو انسرق لحظات الواتساب جنات، انه كيف قالوا لي انه بيصيروا بيسرقوا حتى انه ما عاش يوصل لك مسجات. سويا كتير شيء مرعب يعني ياخدوا يور واتساب ويتواصلوا مع كل العالم اللي عندك اياه.
0: اكيد قليلة يعني، لا ويطلبوا مصاري من الناس، لا يعني مش معقولة. شو هيدا، شو هالطرق الاحتيال الفظيع الغريبة العجيبة.

باليابان صار في شركات بتوظف بسينات بمكاتب. نعم بسينات رسميا. الفكرة قال انه وجود هالبسينات بالمكاتب بيخفف التوتر عند الموظفين وبيخلق جو حلو بالشغل. يعني اذا مديركن عيط عليكن اليوم تذكروا انه شو انه تقولوا له انه بليز جيبوا لنا بسينات على المكتب.

تأملوا أنه بالسويد اليوم في ناس عم تستعمل تطبيقات بتذكرها تاخد استراحة من الموبايل. تأملوا، وصلنا لمرحلة صار بدنا تطبيق ليقلنا وقف شوي حاش تستعمل السليلير.

0: تطلعوا على بيريفون يا ويلي شو حلوة هالقعدة بيريفون. يستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل، قعدة كتير حلوة، أكلات شو بدي إلكم لبنانية وعالمية. هو دغري اسمه بيريفون الريستو كافيه، وهو موجود على بولفار ريفون. أجواء صيفية بتشبه لبنان. فيكم تحضروا المونديال بريستو كافي بريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل. بريفون قاعدة حلوة، أكل طيب، وكمان برود قد ما بدكن. لا تحجزوا 71-500-554
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: ارباح، شراب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: خالد الهبة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: هيدا هالفخرها مع أستاذ الفلسفة العربية دكتور الفلسفة العربية مين؟ إسحاق.
1: شو
0: وينو
2: إسحاق؟
0: بدك توطي.
2: بونجور مارمورا، كيفك؟ وينو شربل اليوم؟
0: ايه شربل
2: اليوم سلام باسمه اليوم هيدا عناية مار شربل. أنا رايح عند حكيم سكري لأنه أسولي ما في ما بعرف شو بدي يعطيني حكيم.
0: إيه سلامة قلبك يا إسحاق. شربل قلنا لك إنه اليوم مشغول شربل مش قادر يجي. اسمعوا بكرة 6 صباحا أوكي؟ سلامة سلامة قلبك. يلا خلينا نروح فورا إلى تارجت فود وخليني أعرفكن على ملمس قطرة من الحرير. طبعا هيدا فريش اند سموث وايبس، أكيد ما في بيت بيكمل بلا إحساس بالنظافة وبالانتعاش. تركيبتهم اللطيفة على البشرة خالية من الكحول ومناسبين لكل أفراد العيلة. بيجوا بعلب 60 و100 منديل مثاليين للاستعمال اليومي بالبيت بالسيارة أو حتى بالمكتب.
1: يا بابا.
0: يلا سؤالنا هين، كم منديل في بالعلبة؟ 60 أو 100 أو في من 2؟ شو صعب السؤال؟ يلا

0: على 0-1-300-22-000 تتربحوا معنا أكيد من تارجت فود. معنا اتصال. صباح الخير.
1: بونجور.
0: بونجورين يا هلا. مين معنا؟
1: تشارلي منصور.
0: تشارلي؟
1: مزبوط.
0: كيفك تشارلي؟
1: الحمد لله.
0: منصور عيلتك؟
1: صح.
0: أوكي. منين عم تحكينا تشارلي؟
1: عالطريق بدبي بقى.
0: أوكي. عجقة؟
1: كتير عجقة.
0: شو عم تحكي؟ يعمل لي غريب أنا وجاي على الطريق عبكرة ما كان فيها لد عجقة. أكيد بتسيب. أوكي. طيب تشارلي أنا عم بحكي عن فريش أند سموث الوايبس. هو الوايبس من تارجت فود. أكيد تستعملون بس أكيد. بدي أسألك بيجوا بعلب هني 60 أو 100 أو في من 2؟
1: 100
0: و60 ولا كمان 60 ايه برافو. يعني في من 2 تشارلي ولك برافو برافو يا عمي. شو تشارلي هيدا شو بتشتغل تشارلي؟
1: تشارلي بعدني تلميذ.
0: بعدك تلميذ. اوكي. يعني هول امك رح تنبسط فيهم كتير.
1: اكيد اكيد.
0: جدا جدا. اوكي رح يوصل لك كتير مجموعة حلوة من تارجت فود. الف مبروك. بس بدك تتصل انت بالشركة تيسلموك جايزتك.
1: اوكي.
0: باي تشارلي.
1: باي
0: باي باي.
2: وعدي ما يبعد عن عيني ما يغيب مكانه في قلبي.
0: يلا هيلث أب بتهتم بكل التفاصيل لتكون حياتنا صحية وكلها سعادة من دون سكر ومن دون وجع ضمير من الكالوري. هلأ مكفيين بمنتج تعرفتوا عليه قبل هو المربى اللايت من هيلث أب. يعني ما حدا يكذب علي ويقول لي ما بيقوم بالليل بالنهار بعد الظهر وحبيلكن شي حلو. بس أكيد عم تراقبوا كمية السكر بحصتكن اليومية. مين ما فكر أنه يأكل شوية مربى؟ أنا رح قلكن أنه فيكن تاكلوا هالمربى اللايت من هيلث أب لأنه بيكفي وبيوفي. فيه فواكه طبيعية بنسبة 60% من دون سكر مضاف محلى بالمالتيتول. طعمه ولا أطيب.
3: شو المطلوب؟
0: شو المطلوب؟ شوية مربى، توت أسود، فريز، مشمش، يا ويلي. بس بدي رح تتفاجئوا إنه كل جرام من مربى هيلث أب فيه سعرة حرارية وحدة بس. وعلى كل اللي بتاكلوه مع توست كمان هيلث أب أو رايس كيكس هيلث أب. مش معقول. شو طيب؟ مش معقول. وبكل فخر الصنع لبنان.
3: سوري ما عرفتن إلون جوان أحسف رأي.
0: يلا بدنا نعرف كم نوع في مربى هيلث أب. اتصلوا فينا على 0-1-300-22-000.

0: الو
1: الو مرحبا.
0: اهلين مرحبتين، كيفك؟
1: كيف ميراي؟ كيف صحتك؟
0: نشكر الله. مين معنا؟
1: جمال.
0: جمال، شو العيلة؟
1: رعد.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك مسيو رعد،
1: الله يحفظك.
0: شو بتاكل مربى؟
1: والله انا شوفير تاكسي وبحاجه لدايت، يعني لانه مش عم بعمل عم ضل قاعد.
0: اوكي،
1: هيدي بتناسبني صح،
0: هاي كثير بتناسبك. وبتاكل ما بتحس بذنب يعني لانه
1: أبداً.
0: ما في
1: انا بحب الحلو كثير صراحه.
0: هاي طيب، اللي في منه ثلاث نكهات هالمربى، شو هن؟
1: يعني بعتقد المشمش
0: والفريز. برافو. وشي اسود؟
1: اسود يعني التوت.
0: بقولك يا عمي شو هيدا، شو هالجمال، هيتك بتحب المربى كتير.
1: والله بحبه كتير.
0: والجرام
1: بالكل كالوري، كل جرام في واحد كالوري.
0: برافو برافو.
1: ومحلى بالمالتينول.
0: والله يا جمال ما احليك. على كل كمان فيك تكون عم بتزيدوا على التوست من هيلث اب كمان يعني. في توست دايت هيلث اب.
1: بدنا زبده دايت لانه ما
0: لا, لا لا لا هلا شو تخطيت المعقول هلا مع الزبده كارثه.
1: وما اطيب شيء الا مع الزبده ولا لا.
0: لك طيب حط لك هيك نتفه صغيره ماشي لحال. اوكي رح يوصل لك توت اسود فريز ومشموش، وجرب لي اياه هون ورح تنبسط فيهم كثير يا جمال لانه ما رح ينصحوك. اوكي
1: الله يخليك يا ميراي،
0: يا هلا فيك. بدك بس تتصل بتارجت فود رح اعطيك الرقم بس تسكر. واكيد تحكي انت وياهم وبيسلموك جايزتك.
1: ميرسي
0: كثير، يا هلا فيك. باي باي باي باي. في مستمعين كتار عم يسألوني موجودين بسوبر ماركت، أكيد وين ما كان بتلاقوا الهيلث أب المربى اللايت. بدي أقول لكل اللي بيربحوا مع تارجت فود أنه بدهم يتصلوا على 01-901-702 أو 703 ليستلموا جوائزهم.

0: بونجوري بونجور احلى ميراي. ليك يا حبيبي بليز بتقدري تعطيني اكونت تبع جليموري او رقم تليفونهم كيف بقدر اتواصل معهم بليز؟
1: اكيد اكيد اكيد. ولا شو لك بدي اياك تستعملي شيء حلو كثير. انا يلا هلا ببعث لك اياها.

0: يلا عبرنا.
1: بونجور مدام ميري، صباحك الحلو حبيبتي،
0: الله يخليك.
1: بالنسبة لتاركت فود أحلى شركة، لأنه كتير طيبين حليب الميلك، الميلك كتير كتير. هلا أنا من يوم رايح بدروح على المول واشتري،
0: شفت شو
1: كتير طيبين.
0: ايه ايه مش معقول، اللوز شو طيب يا وقو، الشوفين كتير طيب. خي مبسوطة أنا إنه بتبعتولي، وهيدا شيء كتير حلو إنه نعرف الفيدباك تبع كل البرودكت اللي بتربحون.

مين هالسبت والأحد أو حتى اليوم على الغداء أو العشاء؟ إذا بعدكم محتارين وين بكن تروحوا، ناطرينكم بمطعم كنز على أوتوستراد ميروبا. أصالة وكرم، الطبيعة الخلابة، مش معقول قعدتوا على التراس شو حلوة، قدامكم وادي الصليب، تحتكم نهر ميروبا، بوشكم فقرة كفر دبيان فريا، شي يعني قعدة بتطول العمر. هلا القعدة مشي حالة، بس كمان الميزة اللبنانية المفتوحة، أطيب المشاوي، كاس عرق اللي بدكن ياه، مش معقول شو طيب أكله. أكيد فيكن تطلبوا من المنيو أو ألاكارت حتى السبت والأحد يعني، وفي عندن خدمة ديليفري للمناطق المجاورة من خلال توترز أو على هيدا الرقم 81-569-509. هلا إذا عندكن مناسبة، عيد ميلاد، بروبوزل، عرس، خطبة، اللي بدكن ياه، يعني عندن بي كنز صالات بتستوعب من 150 ل 450 شخص. يا عمي صالات كبيرة هالقد ومصممة من دون عواميد، مش معقول. وما تنسوا انه كل سبت بالليل وكل احد على الغداء في برنامج فني منوع مع بند موسيقي واجواء حلوة لكل العائلة. مطعم كنز ميروبا، الطريق العام قبل رومبوان ميروبا على اليمين، مواقف سيارات واسعة. للحجز والاستفسار 81 569 509.

0: عاصمة الفتوح غبيلي. ايه والله بعرف انه عاصمة الفتوح غبيلي. يا اهلا وسهلا فيك يا شربل شربل فريم. يا عمي حقك. يلا عنا فويس.
1: بونجور ست ميراي, ان شاء الله يكون نهاركم حلو. بس فينا نعرف ليش العجقة من يسوع الملك لتحت لصوب بيروت؟ يعني عجقة مفكرة الدنيا.
0: ايه
1: بابا, في حدا يخبرنا لو سمحت.
0: يلا اللي موجودين هونيكو قطعوا لانه كان في اكسيدان كتير كبير على الاوتوستراد, ما بعرف اذا شيلوا السيارات او ما عرفنا بعد لهلا. بليز اللي هونيك خبرونا, اذا مرقتوا خبرونا ليه في عجقه هالقد.

0: مدام ميراي يعطيك العافيه. ما في شيء ريجولر ترافيك. لا انا يعني 7:30 مشيت من عمشيت، هلا بعدنا على الدوره فالعشاء العاديه.
1: شو 7:30 مشيتي من عمشيت؟ شو عم تحكي جويل؟ صارت الساعة 9
2: يا تكوينك جدا معاد ولا ما موجود.
1: يعني إلي زبطنا أنا وياك الزمطة العجيبة. غريب الصبح ما كان في حدا على الطريق، مش معقول.
2: يا
3: قبل الشيء الحادث واقفين على اليمين، ومثل العاد الشعب اللبناني حشري بدي يوقف يتفرج ويعمل لي حركات على بكره، وحرام وما حرام.
1: ايه قول هيك. ايه اكيد اكيد مثل العاده يعني. ما كي قال برا اخبرتكم اياها قبل، بس بلكي في ناس ما سمعوني انه بيحطوا شادر برا بامريكا بشي محل، بيحطوا شادر على السيارات كبير على قولة بطرس، مش شوي تيتا كبير، بيحطوا شادر كبير على السيارات تما يعمل عجقة سير، لانه الناس بتفرج، مش بس اللبنانية حشورين وين ما كان. مهم بلبنان قلت لهم مرة، قلت لهم إذا جبنا شادر وحطينا الناس بتوقف بتنزل بتقب الشادر تشوف شو في تحته.
2: وجاي استوعب هالخلق يحير أمره يا مهيوم.
0: هذا الديلي تشالنج تبعنا، عم شد داون تاون كل يوم وعم تكون كوارث طرات. يلا الله بيعين.
1: ايه والله الله بيعين يا جويل حبيبة قلبي. يلا الله يكون معك ويوصلك بالسلامة.
4: والله يا مدام مراي إذا بدي نحطوا عنا شادر كبير على السيارات العالم بدها تمرق تشوف في شو في ورا الشادر.
1: إيه.
4: ما أدري مشكلة كتير كبيرة بتصير. يا صباح الخير معك شارب الكرم.
1: أهلا فيك يا شاربل. يلا سول برفيوم نتركم بالكاسليك، بالكاسليك ما في عجقة. دعانا والله دعانا كانت الكاسليك تعجق على طول. على كل كل شيء بيرجع ماشي الحال. سول برفيوم هلأ بالكاسليك عاملين 15% حسم على أي برفيوم تختاروها. روايح بتجنن ما بتلاقوها إلا عندهم بالكاسليك. اطلبوا السينياتور الخاصة فيهم، يعني عندهم للشباب بارفينات اسمها الوليد الجاد الندى. شوفوا النساء شو مسميين البارفينات تبعولن، حب غرام انتقام. كمان البرفيوم بيركبون وبيسيبوا البراندات العالمية بنسبة 95% لأنه بيجيبوا الإسانس من فرنسا.
2: قلبي بس انت.
1: خبرتكن عن أرماف، هيدي من دبي. هلأ كمان صار عندهم براند جديدة من دبي اسمها أفنان، كمان هالنوعين عليهم ديسكاونت 15%. يعملوا ديليفري لكل المناطق، والخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. سول برفيوم بالكاسليك كتير كتير حلوين البارفينات، جربوا لي هون وخبروني. رقم التليفون 70-360-124 70-360-124.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
5: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry.
7: For more information, call 03-53-22-55.
6: Zarur Club, your destination all year long.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
8: لو غمضتن عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: قلبي ده قلبي ده
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرة.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: ما بقى فينا نعمل قصدورة نلف الدنيا وندورة. هلا عم ينزل البنزين كتر خيرون يعني، بس انه بعده مش هين. يلا اكيد مستمعينا هالايام اذا فتحتوا السوشيال ميديا كل شوي بتسمعوا حدا عم يحكي عن جيل الزد وجيل الالفا وجيل البتا، بتحسوا حالكم كانه فاتحين شي كتاب سيانس او انه ما بعرف يعني شو القصة. هلا ببساطة انه كل فترة زمنية بينولد فيها اولاد بظروف مختلفة وتقنيات مختلفة بينعطوا اسم لجيل معين.
1: شو رأيك كزدور؟
0: هلا اول شيء عنا جيل البيبي بومرز، هول المولودين تقريبا بين 1946 وال 1964. هلا اكيد هيدا الجيل عاش فترة مختلفة تماما قبل الانترنت وقبل الموبايل. ايه انه قبل كنا نرفع شو هيدا التليفون بالبيت يعني ونتصل أو نقرأ الجريدة تنعرف شو صاير بالعالم. من بعدهم إجا جيل الأكس، مولودين بين 1965 وال 1980. هول عاشوا نص بالنص يعني، شافوا الحياة قبل التكنولوجيا وشافوا كيف دخلت التكنولوجيا على حياتنا شوي شوي. بعدين إجا جيل الألفية، المولودين تقريبا بين 1981 و 1996. هيدا الجيل كبر مع بداية الإنترنت وعاش البداية الأولى للسوشيال ميديا. هلا من بعدها صار الحديث كله عن جيل الزد، المولودين بين 1997 وال 2012 تقريبا. هول ما بيعرفوا العالم بلا انترنت، يعني بالنسبة لهم الواي فاي مثل الكهرباء والمي. أما جيل الألفا فهن المولودين من 2013 لحدود 2024. هول يمكن أول جيل من عمر صغير كتير بيشوف الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية بكل تفاصيل حياته. إنه بتعرفوا الولد اللي عمره 3 سنين اليوم بيعرف يستعمل التابلت أحسن من بيه يعني. هلأ بلش الحديث عن جيل البتا اللي بيضم المولودين من 2025 وطالع.
2: صلي زمن ما خجلتش من وحدة بتطلع
0: يعني نحنا بعدنا ما بنعرف كيف ممكن يكونوا، بس الخبراء بيتوقعوا انه يكبروا بعالم الذكاء الاصطناعي في جزء طبيعي من الحياة اليومية مثل ما نحنا بنعتبر الانترنت شيء طبيعي اليوم. يعني المهضوم بالموضوع انه كل جيل مقتنع انه الجيل اللي بعده غريب. يعني تيتا كانت تقول عن اهلنا انه نغير شكل، واهلنا قالوا عنا انه ضايعين بالموبايل، وهلأ نحن عم نقول عن الجيل الجديد شو هول الكلمات اللي بيقولوها، شو هالترندات اللي طالعة. هلأ اكيد يعني كل جيل عنده ظروفه الخاصة، عنده أحلامه الخاصة، بس أنا بقول إنه اللي بيجمع كل الأجيال إنه كل واحد مفكر إنه الجيل اللي بعده لازم يتعلم منه. البونجور اليوم عيدي وكل يوم بسمعيك الصبح هيدا هادي، شو يعني؟ انه عم بتلطشنا عم بتقلنا انه انت عيدك اليوم يا هادي وبتسمعنا كل يوم، ولك ينعاد عليك هابي بيرثدي ان شاء الله يا رب بالصحة والعافية والنجاح الدائم. في خبرتكم اليوم عن البهوم. يلا اذا بدكم الجودة تكنولوجيا هلا عم نحكي عنها، أهم الماركات العالمية لازم تروحوا من دون ما تفكروا على مؤسسة البهوم بالزلقة. يعني بدكم برادات، تلفزيونات، غسالات، أفران، إيسيات، أسبيراتور وغيرها من المعدات الكهربائية الكبيرة والصغيرة، كلها ماركات عالمية وحرق أسعار لمستمعي أغاني أغاني. إني موجودين قلبه هوم حد صيدلية سانتا ماريا، طبعا عندهم كمان براند تلياني كتير مهم اسمه إكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة بأفضل الأسعار. مهما عملت أو بدي أذكركم أنه عند قلبهم عطول في عروض يومية بانتظاركم، زورون بالزلقة. وكمان لكل اللي بدهم يتجوزوا فيكم تقصدوا كل القطع الكهربائية الكبيرة والصغيرة. اعملوا لهم فولو على انستا، حطوا قلبهم، وعلى فيسبوك كمان، وفيكم تتعرفوا على الماركة الإيطالية إكسبر من خلال انستا، حطوا إكسبر دوت قلبي. تواصلوا معهم لأنه هلأ في عروض كبيرة للمستمعين على الإيسيات والباربيكيو. عندهم باربيكيو بيجننوا على الفحم، على الغاز، على الكهرباء، اللي بدكن ياه. والإيسيات بيجننوا وأسعار بتجنن. فيكن تحكون قلبهم بالزلقة على 70 55 36 11، 70 55 36 11.

0: فويس شوي طويل كارول. انت ما بتبعتي هيك فويسات طويلة؟ شو طالع لك طالع عبالك الحكي اليوم؟ لك احكو فشو خلقكن ما تقعدوا ساكتين ما بيسوى.
1: هاي ميرو كيفك سافا؟ والله مبلش العشقة من عوكر. انا برمت من حد الويال بارح كنت قاف رحت على البحر كانت تقس بعقد وقز عالساعة شي 3:30 بتغبي بهالدنيا بتسود هالدنيا بتقولي بدها تطوف حملت كركيبة وفلت بس كنت أخذت اللون البدية مش دعاية بس اللي بده ياخد لون حلو يستعمل اللانكاستر. بيزو يلا منسقبها شي نهار بنزل أنا وياك على البحر
0: أكيد
1: بس أنا صرت كتير سودا
0: وأنا
1: عليك موسمان وبونجورني وجتان بوكو ألافولي كارول
0: حياتي وأنا جتان بوكو يا قلبي وأنا كمان صرت برونزي وأنا كمان وأنا كمان رحت على البحر بيري يا الله نحن اللبنانية مش بعقول شو مهضومين. واحد بيبقى عم بيخبرك شيء بيقول لك راسي عم يوجعني بتقول له لك سكوت يا عمي لتشوف انا لك سكوت خلي خبرك شو بي ما في نحن مغاربين. اشتريت مثلا فستان حلو كتير بكون عم بحكي انه اشتريت هالفستان لا بدك تشوفي الفستان اللي جبته انا ما معقوله

حلو الصبح لما توعى وتكون أول فكرة براسك مين وشو؟ يلا خبرونا اليوم لما وعيتوا الصبح أول فكرة إجت على راسكن شو هي؟ رندا بدك تلحقيني على البحر مطرح ما رايحة. ما راح قلك حبه أكثر من حبايبه ومش حسيبه أنا بحال. يا ويلي سيرين، لا لا شو بلشنا بالغرام والانتقام. قال حبيبي يا ويلي يا ويلي. بونجور، أول شيء خطر على بالي بمروح عالشغل غادة حبيبة قلبي. يا غادة في أحلى منها هلا يقولولك تركي الشغل وخدي شنطة البحر وروحي عالبحر.

0: بنتك يا ابنك هيدا شيء طبيعي. أول شيء الواحد بيفكر فيه
1: نيكول معك. ولا أول شيء اختر عبالي اليوم أنه لقيت الساعة بعد 8:15 أنا ولادي نايمين، كف نومتك ما بيأثر، بريح ما كان عجقة على الطريق. وعي نيكول ودي الأولاد وعلى قبل كل العجقة أول ما توصلي على الشغل.
0: يا سلام يا سلام يا سلام ليتيسيا، اسمع حياتي الله يخلي لك إياها. لا مظبوط انه اول فكره براسه الواحد بعد فيه وقت لك يا الي، بعد فيه روق، بدنا نروق. اول شيء هيك اول فكره او ما بعرف اول شيء بتفكر فيه دغري شخص بتحبه، بتلاقي حالك عم تضحك بلا سبب، بس تفكر فيه بتضحك بلا سبب. ليه؟ لانه بقلبك حتى لو كان بعيد عنك. مش لازم يكون كل شيء مثالي، بس وجود شخص بتحبه بخيالك أول ما تفتح عيونك بيكفي ليخلي اليوم هيك هادي وأحن شوي. أنا ما رحت على البسين بعد وهيئتني ما رح روح، أنا بلا برونزاج كله كيف مع برونزاج، أنا بلا برونزاج حلو كيف مع برونزاج. ماريو لا ما بتحب حالك أبدا ماريو، برافو، ما عندك ثقة بحالك أبدا ماريو. تعرفوا أنه في ناس منحبهم لدرجة أنه حتى الصبح قبل القهوة هني أول جرعة مزاج حلو.

0: يلا محكينا بعد شو بدنا نتغدى اليوم، شو طبختوا؟ اكيد ستيت البيوت من الصبح بلا اليوم بلا طبخ، شو رايكم؟ يلا بلا طبخ خلاص، اتصلوا بفلافل ابو عمدري، اعملوا طلبيه وطيبه وصحيه، فلافل، حمص، فول، شو بدكم كمان؟ 100,000 شغله عنده مسبحه، يا ويلي شو طيبه. انا بموت بالكبيس الحر، يا ويلي شو طيب عنده كتير. هيدا فلافل أبو عمدري أكيد هو بقمط الياس جبيل وطلع تزوق مصباح، وكمان بيستقبلوكن على أوتوستراد جوني. طلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو عمدري أو من خلال الويب سايت. هلا لمناسبة المونديال، البسوا قميص المنتخب اللي بتشجعوا أو حملوا علم الفريق اللي بتحبوا، زوروا أي فرع لفلافل أبو عمدري وتصوروا داخل الفرع، بعتولنا الصورة على هيدا الرقم 03-777-969، أكيد مع اسمكم وأي فرع تصورتوا فيه. والجمعة اللي جاية رح يكون في سحب، رح ندعي 4 أشخاص للغداء أو للعشاء عند فلافل أبو عمدري. يلا ناطرين، تبعتوا لنا صوركم وناطرينكم بفلافل أبو عمدري، الطعم اللبناني الأصيل مثل ما بتحبوها. يلا لحظات قليلة وبرجع لكم.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
2: فنان يا بطل.

نحن بنشتكي من هالبلد وقديش منقول تعبنا وقديش صعب وقديش كل يوم في شيء بيضغط علينا، بس بنفس الوقت يا عمي قديه منحبه. يعني بس تسمع هالغنية لإليسا، الغنية الرائعة، ما بعرف انه هيدا البلد اللي مهما زعلنا منه منضل راجعين لإله، يعني منضل نلاقي حالنا فيه، نقعد على البحر على القهوة على الدرج ومنقول رغم كل شيء بعدنا هون. هلا اكيد الناس والمستمعين بده يقولوا ايه بس في تعب كتير، في وجع كتير، بس كمان في ناس ما نحبهم، في ضحكه، في دفى، في حياه. اكيد منشتكي بس ما فينا نتركه، يمكن لانه مثل القلب بيتعبنا بس ما فينا نعيش من دونه. هيدا البلد مننق عليه بس منرجع منحبه كل مره كانه اول مره.

0: مستمعينا، أكيد نحن وياكم بعد عنا حوالي نص ساعة سوا لختام لقائنا لليوم التلاتة 23 حزيران 2026. ولك مرسي إلي مخرجنا اليوم إلي الزابي جننوا الأغاني. يلا عنا فويس.
1: بونجور ميراي،
0: هاي
1: كيفك يا جارتنا؟
0: ايه
1: والفور شاربل،
0: ايه
1: احلى بلد لبنان، اجمل بلد بالعالم لبنان، بس
0: ايه
1: للاسف عندك اوبه فيه ريتون ما يكونوا بديار حدا.
0: اي والله،
1: وبدي اطلق صرخه من عندك كمان، بما انه شرب اليوم انسرق الواتساب تبعه، بليز الامن الداخلي يشوفوا شو بدهم يعملوا بهيدا الموضوع، كتير عم ينسرق واتسابات يا جماعه،
0: كتير كتير لدرجه مش طبيعيه. بس قالوا له لشرب، لان حدا اتصل فيه امبارح وقال له افتح لينك بدي اعمل جروب، بدك تكون معي بالجروب. هيك عم بيقول شربل انه هيك سرقوا له الواتساب. بس المشكلة انه عم يطلب مصاري، بس في ناس عم تعرف، في ناس حست انه في شيء مش طبيعي، انه شربل عم يطلب هيك بهالطريقة. اول شيء التكست تبعه بالعربي، وتاني شيء عم بيقولوا له الناس انه بعتلنا فويس، طلب منا فويس، عرفت؟ ما عم يبعت أكيد يعني. انتبهوا كتير كتير بقى، بليز إذا حدا بعت لكم من واتساب شربل ما تردوا أبدا.
2: وقت غروب الشمس واقف على
0: في بعض المستمعين عم يسألوني عن مجوهرات وهيبة. بدي أذكركم أنه عاملين هلأ أوفرات، بليز يعني إذا بدكم أو عندكم بعد جمعتين ثلاثة شهر شي كادو بدكم تهدوا لأولاد نيو بورن أو أول إرباني، أو عاملين أوفر صليب مع سنسلي ب 15 دولار، عاملين مثلا بلاك والليدة 30 دولار، حلق والليدة 25 دولار.
2: لما شفت قلبي دق ثلاث دقات،
0: روحوا دغري لعند وهيبة جولوري على ساحة جوني، طبعا عندهم تصاميم رائعة من الذهب الإيطالي وكمان المحلي. لكل مناسباتكم، حتى اللي بدو يتجوزوا أو يخطبوا عندهم كمان تشكيلة من المحابس حلوة كتير وبأسعار بتجنن. بيشتروا منكم الذهب المستعمل، يلا توجهوا على ساحة جوني عنده هيبة جولوري. فيكم تتواصلوا معهم عبر الواتساب على 03-87-02-88، وهيبة جولوري بساحة جوني 03-87-02-88. الله شو بدي اقول لك يا جورج، بدي اقول لك بونجور ويعطيك الف الف عافيه. عم يحكينا من دبي جورج. شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اول شيء الله يوصلك بالسلامه. عم بيقول لي مدام عم تحكوا عن لبنان وانا هون بدبي، وعم بقول يا ريتني بلبنان، واللي بلبنان بيقولوا لك يا جورج يا ريتن محلك بدبي. بس أكيد اللي بيروح وبيسافر وبيتعذب أكيد تيعمل بيت وتيحضر يزبط حاله هنيك، ما لنا هينة أبدا. بقى إن شاء الله يا رب تصال على لبنان وتنبسط مع أهلك وأصحابك.
2: ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على
0: يلا بويز.
1: بونجور مدام مراي، كيفك؟ مدام مراي عن جد لازم الدولة تتحرك على القصص، يعني مكافحة جرائم معلوماتية لازم تتحرك وتشوف مين هالعصابة. أي عصابة منا شخص فردي يعني عم
0: يكرسن
1: الواتساب، لا عصابة، لأنه مش واحد واثنين، يعني كذا حدا. أنا كذا حدا صايرة معي، وأنا صارت معي
0: كمان.
1: وتعذبت كتير لأرد الواتساب. وطالب من عالم ومن زبايني مصاري يعني يعني لو ما انا كنت اسرع منه وانتبهت لهالقصة وبلغت كل العالم ما كان بعت له مصاري على اسمي.
0: يا مش معقول مش معقول هالقصة غريبة. يلا خلينا نغير أجواء وخلينا نربح المستمعين. هلأ أكيد إلي بدك تاخد رقم المستمعة اللي بتتصل فينا تربح أكيد بيبي لاند. هيدا برند كوش جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية.
3: يا بيبي يا عيون
0: أكيد المستمعات اللي عم يحكونا فيكن طبعا تتصلوا فينا على 01-322-1000. أكيد بدنا أم عند أولاد صغار وبحاجة لكوش بيوصلكن بيبي لاند لعندكن على نص بيتكن بيوصلولكن ياهن. أكيد بمجرد أنه تتصلوا فينا على 01-322-1000. على كل بدي أقول لكل المستمعين أنه صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية بأسعار جدا مناسبة ومنافسة. هلأ فيكن تستفسروا عن أقرب نقطة بيع أو بأي منطقة موجود على هيدا الرقم 76-665-759. يلا معنا اتصال. الو
4: الو بونجور.
0: بونجور اهلا وسهلا مين معي؟
4: كيفك مدام؟
0: الحمد لله كيفك انت؟
4: معكي كارول فليحان.
0: باردون كارول
4: فليحان.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك.
4: ميرسي.
0: شو عندك ولاد؟
4: عندي بنتين.
0: الله يخلي لك اياهم يا حياتي. شو اساميهم؟
4: نانسي وسيفانا.
0: يا حياتي وين بيتك؟ وين
4: أنا حالات.
0: حالات أوكي. على كل أخذنا رقميك نحن منتصل فيك. بدي منك تجربي بيبي لاند هالكوش لأنه رح يوصل لي كوش لعندك على البيت. جربيهن وخبرينا لأنه عنده مميزات كتير ما بيسرب ومجربينه كتير على أولاد امتصاصه عالي. الأهم أنه ما بيسبب حساسية.
4: أوكي
0: ألف مبروك لك. يا هلا فيك. الله معك. باي باي,
4: باي.

بدي أقول لكم أنه بيبي لاند هيدا برند حفاضات جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية. رقم 76 665 759.

0: الله اليوم انخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 21,000 ليرة، والمازوت 26,000 ليرة، والغاز 62,000 ليرة. وصارت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 1,291,000، أما المازوت صار 1,938,000، الغاز 1,162,000. يعني صار فينا نطلع على جوار الدير. أكيد إذا بدكم مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات، جوار الدير بعناية. هو الشاليات بقلب طبيعة عناية، هدوء سلام وصلاة كمان. بتعرفوا المشروع بيبعد عن ضريح مرشربل 2 دقيقة بالسيارة وعشر دقايق ماشي. فيكن تحجزوا شاليه بخلال الأسبوع أو بالويك أند. هيدا رقمون 03-141-104. جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية، كمان جمال الضيعة اللبنانية، لأنه عندهم مساحات حد الشاليات، فيكن تعملوا بيكنيك، فيكن تتمشوا، طبعا يعني شيء قعدة حلوة كتير. فوتوا على فيسبوك أو إنستا، حطوا جوار الدير، أو إذا بتحبوا تحجزوا فيكن تحجزوا على هيدا الرقم 03-141-104.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد

0: كل ويك اند كان في 900 ألف لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبه.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت ب 10/11 بس امي كرمال اربع سنه مدرسيه سجلتني بالوان
1: تأمين لبنان وسويس.

نعمل شيء مهضوم، شو رايكم نعمل شيء مهضوم بس انتم بكون تشاركوني لانه ما انه انتم الاساس يعني بكل شيء. شو اغرب اسم حاطينه عندكم بالتليفون؟ يعني بدل مام وداد مثلا، في ناس مسجلين امهم وزارة الداخلية او الادارة العامة للشؤون المنزلية او الخطر اللي جاي، يعني هول القصة. هيدو خبرونا لنشوف.

0: كيلي على القليل مخرج قال مسمى امه على السلولير وينك. اكيد لانه كل مره بتقلك بس تتصل فيك تقلك وينك.
1: غار علي كل النسمه حتى ما
0: يا ويلي منك يا ويلي ما رح أقولها ما رح أقولها لا لا لا لا لا لا
1: يرضى عليكي
0: شو هيدي شو هيدي فتنا بالسياسة مبين
1: حتى ما
0: على أنا مسمى وحدة جارتنا أم 44

0: كلوديت
1: شهور بكري
0: صباح
1: ان شاء الله يا رب وجميل لكم هالصباح الحلو. ايه انا بنت مسميتني البيت الابيض الاكثر تليفون بالعالم التليفون
0: البيت الابيض منيحه
2: يلي

0: ببين. يلا
1: بونجور، كيف تمرمى؟ شو اخبارك؟
0: تمام.
1: مثلا انا مسمي عندي ابو عبد الكهربجي.
0: ايه
1: هاي صاحبتي.
0: لا شو هيدا فضايح.

الله لو سمعين شو بعتوا مين بعتين لي صورة قال رد يا محمد أنا الجنة مام يعني مام أنا الجنة ولا بالناس سورسيير مين قالين مين مسميه سورسيير جارتكن يا الله

0: شو هاي كبكبة الشوك؟ كيف قدرت سميتها كبكبة الشوك يا عمي؟ معقولة؟ يلا خلينا نسمع سوسو.
1: بونجور ميرو.
0: هاي.
1: أنا أولادي مسمين شي 102 شي وزارة الداخلية شي طوارئ.
0: يا الله، واحد ومين؟

هاي أهدم شيء. الواحد ما بطيقه بس يدق اللي بيطلع قدامي ما ترد.

0: ما في أهضم منكم قال بعد شوي إنه بيرد بعد شوي. يا الله يا الله تذكروني ببطرس شوي تيتا وبيعمل هيك بإيده بيعمل هالقد هيك شوي تيتا بدي بازلة شوي جاتي ام كموني هقد ما بخيلة اوكي طيب شو
1: وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين
0: رانيا ما فهمنا شو بسميها انه اوكي ام كم ام سميتيها ام كموني اه اوكي

لا لا في اشياء ما فيني اقولها. لا بليز ليه مستعملين السياسيين على تليفوناتكم؟ ما عم بفهم. لا لا كله سياسيين، شي وزراء شي رؤساء شي يه يه. لا ما رح اقولهم ابدا سوري. لا انتو حبيبي ما حدا بيعرفكم المستمعين، يعني اذا قلتوا حتى لو قلت اسميكم يعني، بس انا خي معروفه بيقولوا هيدي باغاني اغاني بيجوا بياخدوني. شو بتاخدولي على المخفر؟ بدكم تاخدولي شي على المخفر، شي فواكه، 2 كيلو فواكه، كروز دخان، شي يعني.

0: فيه خبر كل المستمعين عن يا ويلي منكم يا ويلي منكم تودوني على الحبس خلص خلص ما بقى تبعتوا جابي شبيك
1: بونجور ميراي أخذك على الحبس حشيشة
0: يي شفتوا شفتوا لي ما بحط فويس كنا عم نحكي عن مطانوس تريدينج بدي تفوتوا على الويب سايت مطانوس تريدينج.com تعرفوا على كل بقية العروض للمونديال من عند مطانوس تريدينج كل عرض أحلى من التاني على البيك رولز مع مشروب الطاقة سكاي فول وكمان مع المولتو كرواسان شوفوا بقات الأوزمو قديش منوعة ورح تتفاجئوا بالأسعار والليلة الليلة يا عم على ما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود أغاني أغاني اكتبوا أغاني 15 لتستفيدوا من ديسكاونت 15% وكل ما تتسوقوا بقيمة 30 دولار اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة مثلا بلاي ستيشن عندهم موبايلز مجموعة من الفاوتشر بقيمة 100 دولار لا تنسوا تعملوا فولو لمطانوس تريدينج على كل مواقع التواصل الاجتماعي لأي استفسار 03-92-92-83 أو طولوا بيلكم دايماً مع مطانوس تريدينج في ربح بس يوصل المونديال لما لا قدام شوي الحظ رح يكون على هوا أغاني أغاني تربحوا موبايل تابلتس فاوتشرز بقيمة 100 دولار كل فاوتشر هيدا بس مع مطانوس تريدينج

مشاهدينا لهون بينتهي لقائي معكم، أكيد لقاء جديد بكرة إن الله راد يوم الأربعاء 24 الشهر. يلا قرب الشهر تا يخلص. إلي أزي اليوم رفقني على إخراج الفترة، شكرا إلي، كانت الأغاني والجو روعة اليوم مثل العادة يعني. وطبعا بكرة بلاقيكم شربل الصباح أكيد بكير ساعة 6. وطبعا بدنا نرجع نذكر كل المستمعين تبهوا من الواتسابات ما يسرقوا لكم الواتساب. كارثي ما بعرف إلى أي مدى الواحد في كفي بهيك أجواء، بس أنه هيدا هو، هاي التكنولوجيا، هيدي ضريبة التكنولوجيا. تحياتي لكم مستمعينا، ضلوا بخير، شكرا إلي، يلا باي باي.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبا عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
2: غمرني وشك خلينا
1: نتحب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالوت
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى، مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: صارت ستة،
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: انت قلت عيلة.
7: رحلة بجديد فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وانتو أبطال.
9: طول ما قلنا احنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا ببالك مرض.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت ب10-11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالواحد
2: عدد. تأمين لبنان وسويس.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
5: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
8: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
5: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
9: آسف حبيبتي الوقت فات.
5: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
10: جوا قلبه وجوا نايف.
5: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: بصراحه هيدي اول مره
1: بحي. مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه
6: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
8: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
9: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
7: شو هاي؟
10: أنا بحبي.
7: أنا كمان.
10: باي.
7: هيك بس؟
11: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
7: جونا عيلي
12: من أغاني
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
4: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
5: غني غني من قلبك
4: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
6: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
4: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
7: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
4: لا لا دخيل إجريكي يا سمورة.
8: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة. لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
4: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي. إذا لقيت صاحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
9: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت. كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
1: والعاني مع رولا الشامية بتوقيته الجديد خلال شهر رمضان المبارك من التنين للجمعة الساعة 4 بعد الظهر.
10: أحد غير رولا بيبوسه.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة واكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بروان حبا.
3: تأمين لبنو سويس.
0: اغاني دوت كوم. اخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: متعني واسمعني وحبني ورقصني
2: والعيني وتلجاني وبرداني
1: صار عندي فانزات من all over the world.
3: انت وردة إذاعة والعيون الولاعة.
1: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
4: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليها.
5: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
6: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
1: بدنا نروح
0: والعاني مع رولا الشامية بتوقيته الجديد خلال شهر رمضان المبارك من التنين للجمعة الساعة 4

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ما بتعرف خيالة يا غالية يا غالية.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طم ببالي وبخيالي غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: صارت ستة
4: كاتشو دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: من شطورة عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
8: بدنا نجوم.
2: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانك أحلى سنين في العمر، كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد.
0: تأمين لبنو سويس.
6: متعني واسمعني وحبني ورقصني
7: والعيني وتلجاني وبرداني،
6: صار عندي فانزات من all over the world.
8: انت وردة اذاعة والعيون الولاعة.
6: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر،
9: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه.
10: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي،
11: يعني عن جد ولعاني هيد الحلقة اللي ولعاني
12: شفتي.
13: بدنا نروح
1: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينه بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصه ربح جوائز عديده مع فرصه اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
3: السامبا قالو هو دفك قالو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس
7: زي بحكولي عنك اني كنتي دايما
6: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
6: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
9: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
6: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
10: صوت الحيدالون.
6: من 8 إلى 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرض.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
2: غني غني من قلبك
1: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا
3: يا رولا الشامية. أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
1: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
4: رولا إذا شيطانو بدي سمعوا صوتي.
1: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
5: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
1: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
6: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة يا رولا.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: حدا غير رولا بيبوسه.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صاري ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: عيشانا أحلى سنين في العمر غير العين.
3: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
5: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
6: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
7: جدد باسبوري. قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبه.
6: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
7: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني جروان أبعد.
6: تأمين لبنو سويس.
3: كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
8: وبيننا معاد لو إحنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
8: لأيام الهراح.
3: الأربعة أغاني ريترو.
8: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
8: يا جوا قلبه جوا نايف.
3: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس، منحمي قصصكم.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما لك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: حسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: بيروت كلن عم يحكوا ويا ريت طالع شي منن.
9: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
10: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
8: شو هاي؟
11: أنا بحبي.
8: أنا كمان.
11: باي.
8: هيك بس؟
12: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
8: جونا عيلة
1: من أغاني
2: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انتي دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بريالة.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالي.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: خالد الهبة.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضنا عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
3: متعني واسمعني وحبني ورقصني
4: والعيني وتلجاني وبرداني
3: صار عندي فانزات من all over the world.
5: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة
3: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
6: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش ملتلتين عليه
7: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي
8: يعني عن جد والعاني هيد الحلقة اللي والعاني
9: بدنا نروح
10: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكة انزاب يعني
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
8: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
9: جديد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي قلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
6: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكن المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: خالد الهبر

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عاب عيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: حسات حسات
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ما بتعرف خيالة يا غالي يا
0: غالي. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

everybody, يعني اشتقت لكم من امبارح لليوم. كيفكن اليوم؟ طمنوني عنكم. كيف كان نهاركم؟ مثل العادة منلتقى لساعة ونص من الوقت لنتسلى ونقضي أحلى وقت سوا. قلت لكم من بكرة رح يكون معنا صديق جديد بالبرنامج ومعه مفاجآت كتير حلوة، فانطرونا. تحياتي لكل اللي انضموا لنا هلأ. طبعا ما بقدر لكم أنا اللي خبركن عن عجقات السير، مش انتو رح تخبرونا اليوم. يا لطيف، شو هيدا؟ طلع على الزلقة، النزلة من الزلقة. لا عن جد اليوم ما بعرف شو فيه بالسير، بس الجنون. كمان وصلنا خبر انه في حريق كتير كبير بالدكوين. ان شاء الله يا رب ما يكون حدا صار له شيء، لانه عن جد النار كتير عالية والدخنة السوداء كتير قوية. فان شاء الله يا رب يكون هيك مرق على خير وسلامة، ويكونوا لحقوا الاطفائية يطفوا. Qui me traverse le corps et qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles. Dissocier le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. تحية كتير كبيرة لكل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. يا حبيبي يا حبيبي tu es tombé comme la pluie. جولاي عن جد والعان مع أغاني أغاني أكيد، لأنه طبعا مثل ما الكل بيعرف أنه رح يكون في أعياد بيروت، رح تكون والعانة بجولاي، وكمان رح يكون في فستيفال كتير حلو بزعرور كلاب كمان. فحضروا حالكم لتغيروا جو وتموهوا ونولع سوا.

0: حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-89-989.
1: والليل بدنا نولعها وحدي بدنا نودع.
0: مين؟ مين بدنا نودع اليوم؟ لا ما بستغني عنا للورا. لورا الدمات يعني ما فينا ليه فيني استغنى عنك إلك نوال؟ رح بلش أكيد مثل العادة مع واتساب بيتكون وعبدالله الكوراني مسا الفل والورد يا أميرة قلبي الغالية والمميزة رولاتو التي تصنع من المسافات فكرة ملغت. يعني بتشكرك عبدالله شكرا كتير كتير كتير على محبتك. عم يبعثوا لي الفيديوز على الدكوانة عم تحترق. إن شاء الله يا رب ما يكون حدا أبدا متأذى.
2: هاي رول يسعد مساك يا رب. والله يا رول يوم زلنا على النبطين لأول مرة بعد الحرب. والله يا رول شي بزعل هالدمار كله عجل. شو بدي أخبرك يعني شي ببكي صراحة. يسعد مساك لك للجميع ونحن على السمع.
0: اهلا وسهلا فيك يا مجدلين.
3: طيب بونسوار ولا ولعاني ولعاني كيفك اليوم؟
0: كيفك يا قمر يا كاتيا؟ انا منيحه بوسيك.
4: خير ولاتي يا عمي يا عمي اشتقنا لك قد الدنيا كلها. ما بنصدق انت تيجي هالساعات نسمع صوتك. انت فرحتينا مسليتينا. شو بدك عم تخلينا نحكي كل النهار بدنا ساكتين ما بنحكي غير الساعة 5. يلا بنحبك قد الدنيا كلها ونحن معك على السمع وبنحبك قد الدنيا كلها.
0: حياتي يا غدغودة وأنا بحبكم كتير كتير كتير مش شوي.
5: بصوار ولا
0: بصوار أفلام
5: الأصدقاء المستمعين. سمعتك عم بتقولي الزرقة على ما أظن وصلني خبر إنه اليوم صاير في ملاحقة وفي حدا كان جرب يدعس عنصر بقوى الأمن.
0: صحيح.
5: بالنسبة للشوب إيه اليوم شوب كتير وعندي حدا من أصدقائي بباريس بعت لي الصبح انه لليوم الثاني الحراره 40.
0: ايه
5: ان شاء الله نحن ما نلحق باريس وتصير الحراره كمان 40 لانه مش شويين خلقه مثل
0: عن جد. اول شيء افرام نورتنا امبارح جورج دو باري بعت لنا كانت 43 الحراره بباريس يعني عم بينشوا شوي. واليوم قصة الزلقة أنا ما كأهيني من الصبح هي العجقة بطلوع وبنزول. اللي كانوا نازلين من جونيا على بيروت علقوا الصبح بعجقة سير مخيفة لأنه في سيارتين كانوا عاملين أكسيدان قلبين على ظهرهم. وبالروحة العجقة مثل العادة بتعرفوا عجقة الصبح أنت وطالع. بس المشكل اللي صار سيارة فيمي جرب يوقف الدراج بالزلقة من جوا محل سوق الزلقة ما وقفت له جرب تدعسه وصار في قواص. بس العجقة اليوم مخيفة يعني في شيء مش طبيعي على الطرقات كلها ييتا بس أكتر شيء على أوتوستراد يعني زلقة كمان جل الديب والدورة.
6: بونسوار موديلك جمالك ألوانك يسعد مساكي. هيدا الحديد هيدا الحريق بقلب الدكواني ورا النافعة بين حد ألفا ستور بالدكواني.
0: أيوة تتعرفوا أنا اليوم ظامطة. الله يستر ما تكون التالتة ثابتة يعني كنا بالزلقة صار هيدا المشكل. خلصنا نزلنا أشرفية قول منيح روا طلعنا عدي كويني زمطنا نشكر الله إن شاء الله ما يكون يا رب حدا صار معه شيء.
5: رولاتي ويلكم باك اشتغني لك كتير على السلامة وناطرين هيك كل شيء حلو من عندك.
0: مرسي يا حبيب القلب الله يسلمك. أنا اشتقت لها الصوت الحلو وكمان طبعا مثل العادة مثل ما بعودكم أنه دايما حلقاتنا رح تكون ولعانة بوجودكم. هلو ماريانا نورتيني. كمان منسمع فويس.
7: بونسوار ولا بونسوار ولعانة ولعانة إن شاء الله يا رب يكون مسا حلو للكل. نحن ناطرين فكراتك.
0: بارح
7: عم بيقولوا انه هاي السيارة اللي كانوا لاحقينها كانت عم تسرق محل بالزلقة.
0: يعني قديشهم وقحين انه عم يسرقوا محل الساعة 11 ونص ظهر انه انه انه بالزلقة. يعني اللي فيه اذا ما في في على الطريق شي 2000 شخص انه قديه وقحين يعني. لا مش معقول. ابو الزود
8: هاي سترولا كيف
0: اهلا اهلا
8: ايش الحاله؟ ما توزونا ما توزونا شغل معطل بعضه ما توزونا
0: كثر خير الله
8: يا مستمعون. ولعت مع سترولا معكم ابو الزود
0: كثر خير الله يا ابو الزود.
8: بالنسبه للي ربحته انا ما مش عم بيلحق صح لي انزل على بيروت نهائيا. شو بدنا نعمل يعني؟ فينا تبعتوها مع حدا او شيء ولا كيف؟ ولا تبعتوها لحدا غيري؟ ما بعرف.
0: ما بعرف يا ابو الزوز صراحه. رح خلي لورا تتواصل معك تشوف كيف فينا نحلها. بس ما بعتقد يمكن فينا نبعتها عجبال. اي دونت ثينك سو. بس ما بتحلها بتحلها معك لورا.
9: هاي لولا كيفك؟ كيف صحتك؟ وحياة الله اشتقنا لك.
0: وانا كمان.
9: وصار معي دبرسي يعني وقتها برمضان بدي شو صار معك اختفيتي. هلا اول شيء الحمد لله على السلامة. ثاني شيء بدي اشكرك على البونات اللي طلعونا من مطعم نسيت شو اسمه.
0: وين المطعم؟ انا بذكرك.
9: anyway كانت القعدة حلوة والأكل كتير كتير طيب. البرجرز اللي بيعملوهم
0: كرانشيز
9: تذكرت شو اسمه. فمسي كتير وبسطت كتير. رجع اسمع صوتك صوتك منعش. كنت عم نام كل الطريق.
0: هاي ها هيك. أول شي بدي أقول لكم أنا كمان انبسطت بصوتك كتير وألف مبروك. وانبسط إنه حبيته الأكل عند كرانشيز. نحنا كنا ماشيين تمام وروعة وعال ورمضان ومبسوطين ومولعين. ولع لبنان كله. مشان هيك اضطرينا انه نوقف. بتعرفوا كانت الاوضاع ابدا ما بتسمح انه نكفي. ما عنا اعصاب لنمزح ولا لا نقدر نسوق من بيوتنا للإذاعة. That's why وقفنا. ولكن هلأ ان شاء الله يكون كل شيء مثل ما لازم ومش الحال. فمكفين ومولعين سوا.
9: هاي رولا.
0: هاي
9: شو اخبارك؟
0: سافا. هاي نويل.
9: اول شيء بدي كنترول رقم التليفون كذا مره. اوكي منشان لحق يعني احنا عم نسوق نحفظ الرقم. صرنا 3 ايام قاعدين ناطرين الرقم.
0: ايه هيدا لازم نقوله لدي جي دي دروب يبلش ينزل الرقم دايما.
9: ما بيرضينا شيء. تجي الصيفيه بيجي الشاب بنقول على جيبك شتويه. بيجي الصحه ونبلش بنقول على جيبك صيفيه. يخلي شو بدكم يخلي والله مش عم نختار معنا.
0: يا نوال هيدي الخبريه خبريه اللبنان اللي ما بتصير الا مع اللبناني. أنا انبسطت سمعت صوتك. لأرجع ذكر برقم الواتساب على 71-989-989. أكيد دي جي دي دروب كل شوي رح يرجع يحط جنجل الرقم. لنشوف اليوم قدي الحرارة. 40 أبو زريج بباريس.
10: بونجور لاتي.
0: بونجور.
10: بون أبريميدي للكل. هيدي اليوم أخف شوي بس لأني برات باري. بباري بعدها 43 بس سبا. يلا بيقطعوا كم يوم ان شاء الله. بون ابريميدي للكل. بيزو جورج دو باري.
0: بيزو جورج. وعن جد يعني بدي اقول لك انه قديش انقلبت الايه. كنا دايما بالصيف نجرب قد ما فينا نسافر على يوروب. هلا نسي المصاري كمان انقلبت الآية بقصة المصريات. بس انه قد ما كان الطقس حلو برا بالصيفية ما كان الواحد يحتاج ابدا لأيسي. فجأة صار كتير شوب برا. بالمنصورية كمان عجقة سير بالطلعة. وين ما كان اليوم جنون جنون جنون عجقة السير. ايه هيدا الحريق اللي قلت لكم عنه مزبوط.
11: هاي رولاتي انا بحبك كتير واشتقت لك كتير. سلميلي انت ولورا.
0: حياتي يا كيتي. وانا اشتقت لك كتير كتير. وانا ولورا منبوسك ومنسلم عليك ومنحبك قد الدنيا.
12: هاي رولا كيفك؟ والله هيدا قلب الولعان يا رولا. هذا الحريق صاير بديبولا وزارة الاتصالات اللي ولعان بقلبه كابلات الكهرباء وقصص خردة وهالخبار يعني هيك.
0: يا عيني ناقصنا ناقصنا مصاريف للدولة والعاني عن جد اليوم. ايه والله والعاني من وين ما كان.
13: اول شيء هاي لك رولا.
0: هلو
13: هلا بس كبروا يكون عم يسروا خلص سيني بكون راسه كبير هيدا وطلع تكسر راسه هيدا مش اكتر من هيك انا بديش وقف عدت فيهم وكذا وهيك عراي عدم امام على سبب الخروج السعودية من كأس العالم هلا
0: شب
13: الديارة حربية الزمن. لا لا ما تكبروش القصة هيك ما بعديت انه هيك يوصل توصل وقاحة بنهار يعني.
0: ما هيك انه مش معقول يكون لهالدرجة يعني مضطر عليها.
14: رولاتي ما هي هايدي اليوم بالزلقة واول امبارح بحمانة ما بعرف اذا كان لك سمعت الخبر هاي المدامي حرام من بيت العندير اللي هو مدبوحة في تين لايا اثنين سوريين وذبحين او سرقين لمحلة وهربانين.
0: يا الله ما سمعت
14: وبعز النهار يعني
0: فاذا عم تنعمل بالنهار يا لطيف الله يرحمه عن جد شو كتير عن جد كتير شي بزعل.
15: اوكي سترولا انا جاهز على نار والعامي يلا هلا تلت السبت مثل ما بيقولوا اذا ضبطت ما ضبطت لانه كذا مرة ربحانه وما بيصح لي انه يروح على بيروت عملوا لي زيعة بمنطقة جوني بالبيت بتصير احسن.
0: تكرم عينك تكرم عينك ابو الزوز لكان تاني مرة لازم ربحك شي صوب هديك المال.
16: إذا مسوى بيجي لعنا على جبل لك الحرارة عنا في انتروا
0: هاي احلى شي الجبال.
17: والله يا رولاتي بعتت لي هلا جارتي فويس بتقول لي رجعت لك الحياة اللي انا رجعت للحياة بس انت رجعتي على الهوا. مصار رولاتي يلا على السماء يا حبيبتي قلبي شو هالاغاني الحلوة شو هالاغاني الحلوة بس تبلش على الخمسة كيف ببلش الاغاني الحلوة بدنا نولعها
0: طبعا.
17: رولاتي يا حنوني يا اغلى من عيوني رجعت لنا الحياة بس انت رجعتي على الهواء
0: يا حبيبة هوايا.
17: تحية لجارتي تقلى اللي عم بتقلي انه انا رجعت للحياة بوجودي.
0: تحياتنا لجارتك تقلى حبيبة قلبي وانا رجعت للحياة بس رجعت اسمع اصواتكم.
18: يعطيك العافية تاني مرة.
0: اهلين
18: حبيبة القلب هيدا الحريق اللي صاير بالديكواني بمستودع لكابلات واشياء وزارة الاتصالات الله يستر شو صاير وشو اللي عم يحترق صحيح. المهم بالموضوع اليوم الحرارة عالية كتير وهيدا الحريق الدخان تبعه نازل على الواطي وهيدا سم سرطان العادي. يا ريت إذا العالم متجه شمالا يعني الغطاطة تبعيته يا ريت العالم اللي ما عنده شي تعمله برا ما تطلع لبرا أو تسكر شبيكة وتتنفس بقلب السيارة من الاي سي لأنه هيدا بيقتل قتل.
0: ايه مظبوط عن جد شكرا لك لانه كتير الهواء مسم بين قد ايه اسود الدخان.
19: هاي يا رولا يا اهلا رولا يا احلى رولا كل يوم عم بنطركم من الخمسه للست ونص عملتوا لي ادمان مهضومين تنحضروا لولو
0: ولك شوف نحن شو بننبسط نسمع صوتك يا غسان. Amazing soundtracks. أيوة.
20: والله يا صاحبي سرطان انت تموت بني آدم عادي إذا احترقت أحسن من هذا والبرغش هلا بدك وين عم بيرشوه وتموت مثل البرغش خليك بني آدم أحسن.
0: لا والله بس عن جد الـ يعني الدخان كتير أسود وأكيد هيدا كله أمراض.
21: كيفك ولاتي والعاني والعاني اشتقنا لك كتير وين الغيبة؟
0: والله هون رجعنا ورجعوا حبايبنا وأنا اشتقت لكم كمان كتير كتير.
22: هاي رولا كيفيك منيحة؟ أنا هلأ رايحة على الجيمناستيك وعم نسمعك ومالعينه.
0: أيوة
23: هاي رولا تي أنا اليوم ظاهر ومسمع ومالعينه مع أغاني
0: ولك حبيبات قلبي انتم والعاني دايما بوجودكم وباصواتكم الحلوه. خليكن معنا لانه رح نولعها اكثر بعد هيدا البريك الصغير. بريك وبنرجع
24: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك وبنرجع
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل اللي العالم حيسوا إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
24: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
24: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
24: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
24: السامبا قالك هو دفك انزاب يعرف.
25: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
24: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
24: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
26: شكرا يا

0: Manoukian, live, July 20th.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشول إنشورنس منحمي قصصكم
2: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: رجعنا معكم مستمعينا، وأكيد دايما عنا بفقراتنا ببرنامج والعاني فقرات سبيسيال. واليوم بدي أخبركم عن فيستيفال كتير حلو لح يصير بزعرور كلاب أيام 16 17 18 19 تموز، أربعة أيام من الساعة 4 للعشرة بالليل، بأجواء ولا أحلى للصغار ولا الكبار. كل يوم رح يكون في باند لايف باند وألعاب وشوز للصغار، وأكيد أكل وشرب من جميعه. هلا رح يكون معنا الأستاذ بسام الترك مدير الإي بوزيتيف اللي عم بينظموا هيدا الفستيفال مع زعرور كلاب لنعرف قصص أكتر عنه. بدي أقول لك thank you so much إنه نواجدت معي بالاستوديو لنحكي أكتر، لأنه الناس هالقد مشتاقة إنه تشوف فستيفالات ومشتاقة إنه تظهر وتنبسط، وخاصة الأولاد.
1: أول شيء thank you على الاستضافة. مش نحن الوحيدين اللي عم ننظم هيدا التنظيم، هيدا المهرجان من زعرور كلوب. نعم. نحن والزعرور كلوب متعاونين سوا لحتى نولعها.
0: أكيد طالما نحن
1: على ولعاني على ولعاني قد ما فينا، لأنه بتعرفي بالأوضاع اللي عم نقطع فيها وعم بيقطع فيها البلد، أوقات المنظمين دايما بتكون إيدهم على قلبهم، ومثل ما بيقولوا رأس المال جبان.
0: صحيح.
1: يعني الناس لتفوت بإنفستمنتس وتاخد وتخاطر،
0: ومنا مزحة لأنه فيستيفال كبير، منه
1: أربعة أيام.
0: إيه.
1: في عنا فوق 70 عارض بين جولري، بين أزياء، بين ديزاينرز لبنانيين.
0: واو.
1: في فود كورت ما بتفهم، وقعدات أحلى شيء عاملين قعدات حد البحيرة. المهرجان رح يكون أربعة أيام حول البحيرة،
0: رح نحكي عنها
1: لما من عشية بتتضوى حواليها، وبيصير
0: شي بمسجد الخالق صراحة.
1: قاعدين بعيدين عن الرطوبة بالجبل، طقس حلو، المنظر قدامنا مفتوح، الغيوم ما في غيوم،
0: والهواء نظيف،
1: والهواء نظيف، وبيبينوا نجوم بالليل، بيبينوا نجوم بالليل. خلقنا اكسبيرينس للناس يلي عندها عائلة عندها أولاد، رح يقدروا يطلعوا كل يوم. كل يوم في مسرحية للأولاد، ستة ستة ونص بتبلش. رح يكون في على على الانستغرام بيج تبع زعرور كلوب، رح ينزل البروغرام، رح ينزل كل التفاصيل. ومعكم أكيد رح نكون عم نواكب وعم نعلن عن شو عنا انترتينمنت عم بيصير. من يلي أكبر شوي بالعمر من الساعة 8 ونص 9 أو 9 9 ونص رح يكون في لايف باند مشكلينهم بين أجنبي وعربي،
0: بترد كل الأزواق،
1: والعربي اللذيذ اللي كل الناس بتحب تسمعه وترقص عليه. نهار الأحد في فينال كاس العالم. مزبوط. بس نحن عاملين لاين أب دي جيز رح يكون، يعني لحتى نخلي الناس تنبسط لآخر تكة قبل ما تروح تحضر فينال المونديال. المتوشي ما في ب 16، ما في متوشة ب 17، ما في متوشة، وب 18 ما في متوشة.
0: اوكي، يعني سو انتم مستفيدين بهيدول الثلاث ايام اللي ما فيها جيمز.
1: والاحد في متوشة، في ماتش واحد بس الساعه 10 بالليل.
0: روعة. يعني بتكونوا خلصتوا،
1: بنكون عبينا نهارنا واخذنا نهارنا الاولاد، ونحن ككبار بنكون غيرنا و

0: الطريق بالشارع بأوروبا، من ميلة تانية حدا عم بيبيع بوب كورن أو بوزة، عاملين قعدات حول البحيرة بيقدروا يشربوا قهوة، يشربوا درينك، يتسلوا، يقعدوا يدردشوا. بتحس حالك بكافيه كأنك قاعدة بما بعرف جاردان دي لوكسمبور، وعندك البحيرة قدامك ببريز. هيدا الأجواء اللي حابين نعطيها بأسعار عن جد.
1: هيدا اللي كان بدي أسألك إيه، إنه تقريبا بس أول شي نعطي فكرة كيف الدخولية.
0: كتير سهلة، الأولاد تحت 8 ببلاش،
1: روعة.
0: وللكبار بحق باركينج 500,000 ليرة.
1: واو، بس هلأ
0: يعني السعر يعني مشجع. ايه. ليك كلنا ما حدا بعيد عن أورشليم، كلنا بالهوى سوا وعارفين صعوبة البلد وصعوب، بس ما فيك اليوم ما تعطي للشعب اللبناني ثيرابي. عايز لحتى يطلع يضلنا نتحمل، لأنه ما منعب بكرة شو جينا وشو ناطرنا. إذا ما بدنا نريح على حال ننفس على القليل بهالشهرين،
1: صحيح،
0: أو هالشهر بهالصيفية، شو بنعمل؟ غنى يعني دجاج النينا يعني.
1: أكيد، بس السعر كتير منيح، إنه 8 سنين ونزول بلاش، ولا من
0: يعني واللي عنده كلب بيقدر يطلعه، بس بده يكون بده يكون عنده ماسكه بالليش.
1: إيه أكيد،
0: بس يقدر يطلع يكسر الكلب ويطلع معه. عاملينا عن جد كأنك ستريت فيستيفال حول بحيرة،
1: والتيكت بيقدروا ياخذوه من الباب. ما هي
0: على الباب، ما في تيكتينج قبل وتحجز وكذا، بتطلع بتحمل حالك بتطلع. فلو بده يفوت 10,000 انسان في محل، ومتوقعين نعمل مانجمنت ل 10,000 يكونوا مرتاحين.
1: وهو الحلو انه انتم الفستيفال الوحيد بالمتن هلا.
0: ليك هيدا الافانتاج اللي عنا اياه
1: للاسف،
0: لأنها سوا، لأنه ما في شيء عم بيصير بالمنطقة. كل الفستيفالات اللي عادة إلى سنين بتصير هالسنة ما عم تعمل، لغيت بالمتن، ما في شيء بالمتن الأعلى، ما في شيء. يلي بالصيفية بنص دين تموز بدل ما يقعد ويصب عرق على الساحل، بأربعين دقيقة منكون بالزعرور، منا بعيدة، ما في عشرة سير، نطلع متن السريع منضلنا واصلين.
1: صحيح،
0: بأربعين دقيقة منكون فوق مع الأولاد، ظهرة غيرنا جو، عدنا فوق، فينا نكملوا السهرة فوق في مطاعم، في كل شيء.
1: وفي كمان هونيك أوتيلات حواليهم، يعني اللي ما حابب ينزل، اللي قاعد
0: absolutely يعني فوق. بالنهاية المنطقة سياحية بين مزبوط. بولونيا والمروج والزعرور بحد ذاتها، في الجران شاليه بعقد مع بيسينتو، بوتيك أوتيل، يعني أحلى ويكند الناس بتقضيه فوق. عم نجرب نخلق إكسبيرينس، هاي أول مرة عم نعملها من وقت ما تغيرت حياتي، من أيام الحياة السابقة مثل ما منسميها كنا قبل 2019. نتمنى أنه الكل يتجاوب، والكل يطلعوا ويتحمسوا، نلاقيهم فوق ونشوف البسمة على وجوه الناس، نشوف يلي عم بيعرضوا يكونوا مبسوطين
1: كمان،
0: واللي عم بيزوروا يكونوا مبسوطين. في للكل.
1: طيب كمان الباركينج مأمن، انه في باركينج يقدر يستوعب؟
0: نحن بالنهاية بمحطة تزلج، تستقبل آلاف الناس بالشتوية، الباركينج باي ديفولت ما بدنا اثنين يحكوا فيها، مأمن. وحتى عاملين نافات لحتى يوصلوا شاتل، يعني من الباركينج للبحيرة، لأنه في طلعة لحتى ما يتعذبوا،
1: تما يتداو. أنا بتصور أكيد مع هيك أسعار، وخاصة أنه العيال اللي عنده ولدين وثلاثة وأربعة، يعني كمان اليوم ما نهين عليه أنه ياخد ولاده، يقدر يخليهم ينبسطوا ويلعبوا بنفس الوقت، يأكلوا ويكون في أمان وطقس حلو بهيك سعر. يعني لازم الكل عن جد يجرب انه يطلع ويعيش هيدا الاكسبيريانس
0: ويقضي وقت حلو
1: 100%.
0: يشرب كاس، يسمع باند، يرقص، يتسلى، ويشوف عالم.
1: صحيح،
0: بنشتاق اوقات نحن نروح على المولات، بس بتشتاق تمشي على الطريق وتشوف ناس. ما عنا بقى كتير هالقدرة انه بكتير محلات بلبنان نقدر نعيشها. ببيروت ما بنمشي على الطريق، بنصف بالباركينج
1: ومنطلع
0: ونروح يا عمول يا على البعيد 50 متر. بعدين بخصوص الأولاد، كنت عم تذكر الأولاد،
1: الأولاد ما عندهم كتير
0: أحلى محلات، الشويات المفضلة لقلهم يلي معروفة بلبنان، ما بدنا نعمل دعاية لحد نحن على الراديو، بس الشويات المفضلة لقلهم بكرة رح يشوفوها على البروغرام، ورح يطلعوا يحضروها ويشوفوها. ليلة تحت 8 يعني بنياي أمهم طلعتهم وحضروها ببلاش،
1: 100%.
0: هيدا أفانتاج كتير حلو، بدنا نحط البسمة
1: أكيد،
0: بدنا نرجع نحس حالنا ونحس حالنا كلنا عايشين. أنا كإيفنت أورغنايزر عم بحس حالي أنه خي رجعت في ستريس الشغل.

0: اللي كان
1: اللي اشتقنا له
0: اشتقنا له لان صرنا كسلانين.
1: مزبوط مزبوط
0: صرنا كسلانين وشوي يأسانين. هو بتجي
1: شوي في امل لما بنسمع هيك شيء بنحس بالامل.
0: لولا فسحة الامل
1: عن جد
0: ايه
1: والله
0: شو عملت فينا
1: شو عملت فينا. ولكن هيدا الشيء بخلينا هيك نفكر in a positive way, نقول انه ان شاء الله الاشياء رح تصير احلى ومن فيستيفال للتاني. وبلس هيدا هي اللي انبسطت فيها انا اهم شيء قصة الاولاد, لانه عن جد كتير قليل المحلات اللي فيها الاهل ينبسطوا ويتسلوا ويرقصوا ويسمعوا ميوزيك ويشربوا كيس واولادهم بنفس الوقت.
0: عاملين لهم انفليتبل اريا ما بتفهم, اركيدز جيمز و 3D و 9D و فيرتشوال رياليتي والترامبولين, وعاملين شو ما بدهم موجود فوق.
1: يلا بكره اللي رح يطلع بيرجع بخبرني على على
0: الستوري
1: بحط لنا ستوري اكيد لكل الناس اللي حابين يشوفوا اكثر عن الفستيفال بيز عرور كلوب. فيكن تفوتوا على انستغرام اكيد وتتاكدوا اكثر من الاشياء اللي موجوده. وبرجع بذكركم انه رح يكونوا ايام 16 17 18 19 تموز من الساعه 4 للعشرة بالليل بالزعرور كلوب, وكمان هي للصغار وللكبار. والصغار من عمر 8 سنين ونزول ببلاش, للكبار ب 500,000 الانترنس. سو اكيد الكل بيقدر ساعتها يطلع وينبسط ويتسلى ويسلي ولاده وينبسط هو وياهم. كلمه اخيره,
0: ثانك يو لاغاني اغاني, ثانك يو للاستضافه وثانك يو لانه عم تدعمونا, وان شاء الله بنشوفكم فوق
1: اكيد
0: ونتامل الخير. انا حابب اتفائل, القصص مثل ما عم نشوف بلشت تتبين كانه وصلت على الاخير.
1: صحيح
0: ان شاء الله ما ننخزل بعد مره
1: ان شاء الله. لا يا رب,
0: لبنان بيستاهل ايام حلوه, كلنا دفعنا ثمن غالي كلنا
1: 100% بيلبق له لبنان.
0: بيلبق له كثير, بحب كثير هالجمله.
1: ان شاء الله يا رب ما بيصير شيء, وهيك كلنا امل انه من هيدا النهار نبلش نرجع نحس انه عايشين, ما عم نموت يعني
0: مش عايشين من قلة الموت
1: 100%. فبدي اتمنى لك كل التوفيق.
0: ميرسي كتير,
1: ونحن اكيد رح نكون متواجدين بالزعرور كلوب ولنواكب.
0: شو رائع هالزعرور كلوب, شو
1: لنواكب
0: رائع.
1: لنشوف هالإيفنت اكيد وهالفستيفال الحلو كيف رح يكون. بدي اتمنى لكم التوفيق, وان شاء الله من هيدا الفستيفال لفستيفالات تانية جديدة. ثانك يو سو ماتش,
0: شكرا كثير لك. ثانك يو.

0: يعني عن جد قد ما هيك الواحد بينبسط بس يسمع هيدول الأخبار الحلوة، وأنا بنبسط أكتر بس لقي أنه في مشاريع حلوة بمناطق حلوة يقدروا ينبسطوا الصغار قبل الكبار، وبأسعار كمان مش انه مدروسة، جدا مدروسة. يعني هيدا كتير شي فرحني. فبدي ارجع اذكركم اكيد انه بالفستيفال بزعرور كلوب اللي حيكون ب 16 17 18 19 تموز، اربعة ايام من الساعة 4 للساعة 10 بالليل، اكيد للصغار وللكبار. وكمان الاهم من هيك انه الاولاد من عمر 8 سنين ونزول ببلاش، والأدلت يعني الكبار ب 500,000 ليرة. فهلا بنرجع بنحكي موسعا أكثر عن هذا الموضوع، بريك وبنرجع لعندكم.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك وبنرجع.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: كل شي بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير، وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل، وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعة 22 تموز، واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
1: خالد الهبر.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حفل ليبانو سويس انشورنس.
2: ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: كمان رجعنا مع دي جي دي دروب ورح كفي اسمع فويساتكم كلها منرجع لمواضيعنا.
1: احلى شيء بلبنان لازم يستوردوا السيارات بلا سنتور بلا ارباك. اخف وزن اخف كلفة على السيارة تصير ارخص على المواطن.
0: لأنه هيك ما بيحطوه قال
1: كل الوقت واحد ماشي 20 30 شو بده فيهم ارباك والسنتور.
0: كمان عم نسمع فويس
2: رتي عينه سابتنا بهالإذاعة عم بدها تروح إذاعة وتجي هلا راح بالمرة
0: يا عمي عينه صابتكم. بونسوار رولا والله انبسطنا رجعتي ضحكتك بتعقد مرسي يا حبيبة قلبي انتو اللي بتعقدوا ما في احلى منكن.
3: ايه يعطيكم العافية كيف كارولا والله مشتاقين
0: ونحن
3: بس بقى نسألوا للمشيخ على الدخولية 600,000 بس بقى بيدفع واحد 600,000 بفوت بس بتفرج ولا في شيء بدخولية هيدي بيعملها جوا غير انه يفوت يقعد ياكل ويشرب هودي بده يدفع حقهم بس بدخولية شو في اوفر مقدم معهم ولا بس بيدفع دخولية تيفوت يتفرج بس مشان يعرف واحد مشان اذا كمان ياخد معه العائلة وياخد اصحابه كمان يخبرهم شو معقول يكون فيه يعني.
0: يمكن سألته لهيدا السؤال قبل ما هو فسر ولكن لح انا ارجع فسر لك. الدخولية ب 500,000 اوكي للكبار من 8 سنين ونزول ببلاش. الصغار بيلعبوا بكل الاشياء اللي عاملين لهم اياها لحتى ينبسطوا ويتسلوا. الكبار فيهم اكيد ياكلوا ويشربوا وكمان بهال 500,000 رح يشوفوا باندز رح يسمعوا ميوزك رح كمان ينزلوا على الليك. كمان في كتير ناس فاتحين هونيك كيوسكات مش كيوسكات يعني مثل هيك محلات صغيرة لا حتى يبيعوا فيهم تياب وأشياء يعني أشياء كتير حلوة رح تستفيدوا من هال 500,000 انه حتتسلوا وتنبسطوا وتقعدوا بمحل كتير حلو ومرتب وبلس انه في باندز وميوزك واشياء على السكرينز. هيدا اللي فينا لك يا والولاد اكيد كل اللعب اللي رح يلعبون ببلش كمان.
4: هاي رولا عن جديد اليوم بدي فش خلق اليوم
0: فش
4: صلي ما حكي معك ولا بدري قديش
0: فش خلقك.
4: المشروع كنت عم تحكي عنه هلا تبع البحيرة وهيك صار كان عندي تشويش قوي على المحطة تقريبا ما فهمت شيء منه غير انه في اسعار حلوة وهيك بس ما عرفت وين هو ده مشروع وما عنديش ولاد تحت 8 سنين بدي اجرب فقسني شي 5-6 من هذا 17-18 شهر
0: يا الله
4: ممكن بس ايدي وين هذا المشروع لنطلع هيك اشياء طالعه بالنا يعني
0: يلا
4: ثانك يو
0: حبيبي. زعرور كلاب اوكي 16-17-18 و19 تموز من الساعه 4 للعشرة بالليل اوكي يعني برجع بكرر وبقول فيه لايف باند العاب شوز للصغار اكل وشرب يعني اذا حابين تستفسروا اكثر عن شو معقول يكون موجود هيك بتشوفون صوت وصوره فيكن تفوتوا على انستغرام على زعرور كلوب اوكي بتشوفوا كل شيء رح يكون فيه بالفستيفال.
5: هاي رولاتي
0: اهلا وسهلا.
5: هاي جاتي
0: يا برني
5: رانك
0: يا حياة قلبي أنا يا حياة قلبي عالصغار
6: رولاتي يسعد مساكي كيفك ماشي الحال
0: أهلا أبو عمر
6: شو حبيت الضيف اللي كان معك وشو حبيت طريقة حكيه وشو حبيت هالباشن اللي عنده وقديش مبسوط وقديش عم بيشجع العالم هيدي العالم اللي بدنا إياه بلبنان هيدي العالم اللي بتشبهنا نحنا عن جد بدنا نتقدم ما بدنا لحروب ولا بدنا هيدا عن جد شبه بلا هالشخص وأنا إذا بدي أطلع بس لحماسة هيدا الشخص قديه محمس كان وقديش عم يحكي من قلبه وقديه بيحب لبنان
0: عن جد بعد أبو عماد رح أقول لك شيء، لما بتلاقي هيك أشخاص عم بيجربوا إنهم يعملوا شيء بالوقت اللي عن جد الوضع ميؤوس منه، خاصة إنه لما واحد بيفكر إنه يعمل فيستيفال ويدفع من جيبته بوقت إنه هو منه عارف إذا إن الله راد رح تكفي هيك رواء وما في شيء، ولا رح يرجع يصير شيء ويخسر كل مصرياته ويأجل. فهيدا الشيء كمان هيك بخلي الناس تتشجع أكتر، إنه كل مثلا مثله وكتار منهم عم بيجربوا إنه يفرحوا هاللبناني بالأيام الصعبة اللي هو عم بيقطع فيها، بالأمل اللي عم بيجربوا يفرجوه. إن شاء الله يا رب هيك يتوفقوا بهالفستيفال، لأنه شكله شيء كتير حلو. وبلس هيدا أهم شيء اللي أنا انبسطت فيه، إنه أقل فستيفال عم بيكون موجود بالمناطق التانية، عم بيكون من $20 لل30 لل40 دخولية. سو هيدا ب500,000، يعني عن جد هالقد مراعين ظروف الناس. رح نسمع بويس.
7: رولاتي يا رولاتي، أنا من هول اللي بيمشوا 20 ماكسيموم 30 بالسيارة، وبحط سانتور وما في خبرك قديش جباني وبخاف، ولو أي سيارة بدي أطلع فيها بدي أحط سانتور لو ورا ولو بالصندوق، ما في مربط حالي.
0: برافو برافو برافو، أنا بهنيك، لأنه أنا كمان ما بطلع بالسيارة إلا ما حط سانتور. ف يعني كرمال، يعني كرمال سلامتي وسلامة الغير كمان.
8: صباحك ومساك وموديلك وألوانك يا أحلى رولا.
0: حبيبة قلبي يا كلود، موديلك ألوانك كلك على بعضك وصوتك حبيبتي أنت، اشتقنالك قد الدنيا. رح دغري هيك فوت، بما أنه موضوعنا لليوم مهضوم، رح فوت بموضوعنا لليوم هيك لنتسلى أنا وياكم هيك على الأنين بعجقة السير وضج رنين. برجع بذكر برقم الواتساب 7198-9989.
9: موضوع اليوم
0: مثل ما قلت لكم، اليوم موضوعنا كتير مهضوم، رح نحكي عن أغرب كذبة قلناها بحياتنا. وما تقولولي هلأ تبلشوا إنه ولا مرة كذبتوا، حتى لو كانت كذبة بيضة، لأنه بعرف إنه نحن اللبنانية دايما كذباتنا مهضومة وغريبة عجيبة، لدرجة إنه ما منعرف من وين بيطلعوا معنا. يلا جمعولي أفكاركم، خبروني لنشوف مين صاحب أهضم وأغرب كذبة.

0: نبلش مع نويل.
1: نحن الرجال يا رولا بدك تشوفي متى بنزلوا صراحة مش متى بنكذب.
0: برافو نويل، برافو نويل. انت اول حب بحياتي. هيدي كذبة بيضة. عم بتكذب علي يا الله. وافلامك محروقة وانا مخرج للفيروس. يلا كمان عم نسمع مجد لاني.
2: قالوا لعراجك هذا العالم فيه انه انا ما بكذب وما بعرف شو كنا بنعملها، ما حدا بيرفكت يعني. انا مش انا معدومه، بدي نهار افضل الشغل ما كانوا يعطوني، فقالوا اضطريت اوزي حدا تحصل من عائلتي، فعملناها السنه الماضي بس انكشفنا يعني، بس قطعي عرفتي كيف؟
0: انه الله يسامحك يا مجدلانه، لحقت وبدها تكذب، بتقول انه توفى حدا من عائلتك، يعني على اساس انه اللي بالشغل مانن قريبين من بيتك، على اساس ما عندنا سوشيال ميديا للواحد يقرا ورقه نعبه ولا هيدا، يخرب ذوقك على هالخبريه. كمان فويس جديد.
3: ايه هاي
0: هاي.
3: شوفي انا كل العالم واصحابي وبيقربوني بينطروني باول نيسان ليسالوني كل شيء بدهم يعرفوه عني او اي شيء بدهم اياه مني حقيقي. هو نهار حقيقي، النهار الوحيد بالاحرى اللي بيحكي فيه الحقيقه، ويعني من سنه لسنه يعني حلو الواحد يحكي الحقيقه. بقيت السنه مبدع.
0: ايوه
3: قاطع الملح عن الرجال.
0: قاطعوا للملح عن الرجال، قاطعوا. رولاتي مرتي أول حب بحياتي. يعني عن جد صادقين صادقين. شو بدي أقلكن، طلع المسو ما بيكذب، ما بيحكي المزبوط إلا بأول نيسان. يا الله. طيب شو بدنا نسمعهم غنية بين ما اتذكروا كذبة مهضومة أو غريبة؟

0: نحن وياكم على فكرة يعني نحن منحبكم كتير انتو رجال وبتجننوا ما في منكم، بس يا زلمة شو هالقصة اللي عندكم ياها؟ ما فيكم ما تكذبوا، بيصير معهم شي. انت اول واحد
1: اللي بيكذب
0: دي دروب

0: هيك نسمع فويس جديد.
1: هلو رولو،
0: هلو،
1: كيفك؟ صباح.
0: صباح.
1: هلا انا طالعة من شغلة وعم بسمع الموضوع.
0: يعطيك العافية.
1: اخبركم خبرية كرمال كذبة. انا اتش ار. سو اجا موظف حكاني الصبح قال لي انه في عم توفى وهي هي النعوة. قريت النعوة، انا لقيت الاسم الفقيد ولحسن حظه السيء طلع الفقيد بيكون ابن خاله لبابا وهو متوفى من شهرين.
0: يا
1: بس عمته بيعرفوا ورجع خلاه يموت الغرطة، هو قريتي كان شهرين متوفى. فالمهم عم بيحكيني الموظف وهيك من بعد ما انكشف اكيد، قال لي انه اسألي اخته انه اخته كانت موجودة وهيك. فطلعت فيها قلت له سوري بس نحن بنعرفه للزلمة والزلمة ما عنده اخته هو وحيد.
0: يعني قديش حظه زفت، قديه يعني من بين كل ناس يطلع قربتهم. لا لا لا جنون.
2: انا يا رولا اخي كل ما شوفك على السيري بلا لمرتي مش معقول شو بشع البنت.
0: اوه مرسي، يقبرني موديلك والوانك. كذبوا بعد هيك، كذبوا بحب.
3: رولا كان في معي من زمان شاب بالتيم كان لازم يجي على دوامه على 5 الصبح فتأخر اجى الساعة 7. لما سألته ليش ما جيت على الدوام ليش مأخر، قال لي وقفت على الاي تي ام 4:30 علقت البطاقة، قمت فتت على الفرع وكان في عجقة ناس كتير. تخيلي 4:30 الصباح، ما كان عم يكذب ابدا.
0: ابدا ابدا، هيدا حلمين بمنامه.
4: رورو اسمعي الخبرية، قبل ما اتجوز كنت خاطب وحدة بدي اجيب لها هدية، عملت رحت جبت لها هدية من محل شعبي وكان عندنا بالبيت كيس لمحل كتير مرتب.
0: ايه
4: عملت شلته للكيس حطيته بهذا الكيس الكتير مرتب ورحت عطيتها اياه على اساس شو انه هيدا من هذا المحل.
0: ايه
4: فهي انبسطت واو ليك شو حلو وكذا وهيدا، اما اذ بتقلي بعد شي ساعة بتقلي ليك هالطلع ضيق علي رايحة
0: قبضله.
4: لا من وين؟ قلت لي من هيدا المحل. قلت لها لا انطري انا باخده ببدلك هو. قالت لي ماشي، واذ بتفاجأ تاني نهار بتقلي ليك انا حد المحل ويلا فيتي بدله. قلت لها رجعي وعيك تفوتي. رجعت استخبرت قلت لها صراحة لما جايبه من هونيك، قلت لها ما جايبه من هونيك بس لا حطه بهيدا الكي.
0: يعني كنت فضحتها للمرأة. يا منيح انا لو صار هيك كنت شبقته فيه هو والكيس. يا عمي شو بصير معنا اخبار عن جد، شفتوا لقلكن حبل الكذب قصير.

0: رح نكفي نحن وياكم. بدي اسمع بس الفويس وارجع اخذ بريك.
1: رولكتي انا ابدا ما بكذب، ما بعرف كذب
0: والله. احلى شيء يعني هيدي احلى شغله سمعتها من رجال، انه رجال ما بيعرف يكذب. ولك ما في منك موديلك. رح نتوقف مع بريك، وبعد البريك خليكن معنا لأنه في شيء كتير كتير كتير حلو صار على السوشيال ميديا ورح يكونوا معنا على الهواء. خليكن معنا بريك ومنرجع.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
5: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلع بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
6: حسات حسات ملك على عرشه.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
6: تعب الشوق يشتقل وتعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رح ننتقل لفقرة تريندينج on social media.
1: كل شي تريندينج.
0: مين منا ما شاف الفيديو اللي راح فايرل على مواقع التواصل الاجتماعي للعروس والناس كلها كانت نطرتها على الطريق وعم بتكب عليها الورد من ساحل علمة وصولا لضيعة العريس حمانة. هيدا كان عرس ماريان جيم ونجيب رزق، وهلأ رح يكونوا معنا باتصال خاص ببرنامج والعانة لنحكي أكتر عن هالفيديو الحلو، وخاصة أنه قطشناهن هني هلأ بشهر العسل. ماريا، نجيب،

0: هاي رنا.
1: هاي عم نغني لكم زفوا العروس زفوها.
0: ثانك يو ثانك يو كلك ذوق.
1: بدي اقول لكم الف مبروك ماريا ونجيب عن جد، يعني ما ضل حدا شايف هيدا الفيديو ما تاثر فيه عن جد مني وجد.
0: ثانك يو كلك ذوق رنا. احنا كمان احنا كثير ما توقعنا صراحه هالقد عالم والقد حب يوصلنا من وراء هالفيديوز اللي ما كنا مخططين ابدا انه هالقد توصل لكل العالم. فنحن وير سو هابي اند سو جلاد.
1: نجيب قد ما كان صادق الفيديو قد ما من قلبكم انت وماريا وهالحب الكبير اللي بيناتكم دغري بين للناس. ماريا بدي اسالك شو السر انه كل هالعالم كانت ناطرتك لتكب عليك الورود؟
2: انا العالم بحب يعني بيعرفوا انه انا بحب الورود، ومن انا وصغيره بكب ورد على العروس، كل ما تمرق عروس بروح بنعجق بكب عليها الزهور.
1: ايه
2: ف وانه هون نحن بضايعه سحر العالم، كل العالم انه
1: بيعرفوا انه بتحب الورد،
2: بيعرفوا انه بحب الورد، وبيعرفوا انه انه بهنهار كذا حدا اجى سألنا قبل بنهار اي ساعة رح تمرق تنكب عليك الزهور.
1: يا الله.
2: وفي كتير عالم تفاجأنا فيهم كبوا علينا زهور.
1: انا شفت الفيديو ماريا، شفت الناس على البلاكين على الطريق رز وبوكيات ورد وورود منتفينهم. هلا بدي اسأل نجيب، عرفنا انه ماريا كتير بتحب الزهور، كم بوكي رح تهديها بالاسبوع يا استاذ نجيب؟
0: والله ماريا انا معود علي، ماريا دايما بجيب لك هديه دايما، يعني اذا مش بوكي ورده، اذا مش ورده بقطف لك نحن عم نتمشى. فهي انا بعرفها بتحب الزهور وبتحب تتفاجئ بالزهور، فبوعدك هلا على الراديو مع رولا وقدام كل العالم اللي يسمعوا انه كل يوم راح اهديك ورود.
1: ايه ها هيك بدنا نسمع منك. على كل حال انت عندك وردة بتجنن، الله يخليكم لبعض. اكيد كمان بدي اقول لكل اللي حابين يعرفوا اكثر عن قصة ماريا فيكم تفوتوا على حسابها على انستغرام ماريا اندرسكور نجيم. بس بدي اقولكم هيك، قولوا لي كلمة انت وماريا نجيب شو بتحبوا تقولوا لهم مساج للناس من بعد ما انتو اختبرتوا هيدا الحب الكبير وتكلل بالزواج.
0: اوكي بكل بساطة الحب والزواج والعرس بلبنان ما لازم يوقف قدام حدا، ما لازم يوقف قدام ولا اي معضلة ان كانت مصاري او بيت او شيء، لانه عن جد الله بيدبر.
1: نعم
0: عن جد أكيد. الله بيدبر حيالله شيء، يعني احنا كل اللي علينا نتكل على الله
1: 100%
0: ونسلمه كل شيء، وهو ما بتعرف كيف يفتح لك الابواب.
1: اكيد اكيد انا وكل فريق العمل واذاعه اغاني اغاني بنتمنى لك الصحه والعافيه يا ماريا، ويكون الله عم بيرافقك بفتره التعافي تبعولك، ويضل نجيب سندك بالحياه، ويضل هالحب عم يكبر ويزيد يوم بعد يوم.
0: ثانك يو كثير رولا،
1: بوسكم اثنيناتكم وبقول لكم الف الف الف مبروك وانجوي، وان شاء الله بس ترجعوا على لبنان بدي اشوفكم عندي بالاستوديو.
0: Thank you so much.
1: Thank you. Bye bye. Ciao.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye. Bye.

0: معكم. وعن جد يعني قد ما تأثرت بهيدا الفيديو لماريا ونجيب حبيت انه هيك شارككم هيدا اللحظة والتليفون معهم، لأنه فعلا قصتها كتير أثرت فيي وكتير انبسطت. ونجيب يعني عن جد يا ريت كل الرجال مثلك، بدي أتمنى لهم كل التوفيق. وبدي أسمع مساجاتكم، ما بعرف إذا حضرتوه ولا لا، ولكن فيكن تحضروه على إنستغرام لأنه راح فايرل.
1: أنا بالنسبة لأهلي بيلون الله يوفقكم بحياتكم.
0: يا الله يا أبو الزوز، شكرا جزيلا لك يا أبو الزوز. بما أنه نوال من وقت ما بلشنا الحلقة وهو عم يحكيني مش دي جي دي دروب، نوال المتصل من العائلة نائز نوال، كان عم يحكيني أنه بس اللبنانية بس اللبنانية، هيت نعمل لهم فقرة بس بلبنان
2: بس بلبنان.
0: هيدي الفقرة الأحب على قلبي وقلبكم أكيد. في غير اللبناني بس يعطي سيارته للفالي بيقول له بدفع لك بالرجعة لأنه ما معي فراطة، وهو شو بيكون داري بحساب إنه يمكن بالرجعة يكون يقس الفالي وفل، وهيك بتطلع الصفة ببلاش. بتصير هيدي غير بلبنان؟ أبدا أبدا. أو بيقول له ليك بدي اياها على الباب وما بده يدفع، بتعرفوا على الباب عنا في اي بي بدك تدفع نيفتك كلوه كبد طحال يعني شيء من هولي، فبيقول له بدي اياها على الباب.

0: هون انه عملوا تعريف مخصوص للفالي انه بكل المحلات 400,000 ليرة. ولا مره صايره معي خي، ما عم بفهم وينو هالفالي اللي بياخد بس 400. بدي اعرف بس اذا حدا من المستمعين بيعرف بس يدلني عليه. لا روح صف عنده. ريمو
1: هاي رولاتي، انا الفيديو ما حضرته ابدا ولا بعرف شيء عن الموضوع كليا، بس منقول الله يهنيهم ويوفقهم تكون ايامهم حلوه.
0: امين يا رب ويوفق يا ريمو كل هالعرسين عن جد اللي بهيك وضع عم تقتل حالها لتقدر هيك تعمل بيت وينبسطوا مع بعضهم ويعملوا عائلة حلوة.
2: عن جد ولدي معك حاطين فيديو حلو وصادق، عن جد ولا أروع من هيك، والله يهنيهم يا رب.
0: أمين يا رب.
3: هلا كيف بتعرفي إنه هول اللبنانية قاعدين على كافيه تطوار بباريس؟ اللبنانية هن الوحيدين اللي بيقعدوا بيشربوا قهوة وبيطفوا سيجارتهم بفنجان القهوة. هو اللبنانية
0: يعني مرة صايرة على فكرة هاي، ما بعرف إذا خبرتهم إياها ولا لا، مرة صايرة مع صاحبتي كانت عم تتغدى بباريس أدمنا مرتبة يعني، خلصت ما حاطين لمنفضة، بيقوم بدل ما تطلب منه منفضة قامت راحت طفت بالصحن اللي كانت عم تاكل فيه. اجى الماتر وقال لها شو رأيك بعتيني مرة جيب لك الأكلات بالمنفضة مع تسمسم، يعني بعد شوي رح يترقى كفين. فايه سبحان الله اللبناني ما معروف وين ما بيروح يقبرني موديله وألوانه. سميرة
4: بس تصفي على الباب، تعرفي الباب تكلف
0: كلوة
4: 10 دولار
0: بس.
4: جايب سمير راح من ايدك خطيبي عكل حال لانه هلا خاطب وحده جديده.
0: خطب وحده جديده.
4: جايب سمير سياره غير شكل، ما لقيته غير بس فتنا المطعم قال له هون بدي صفه على الباب. قلت له قال لي 10 دولار هيدا بتكلف هون. قلت له ليه لا أنا على الباب.
0: سمورة 10 دولار هيدي مرحومة تقبري قلبي. بعدين هيك بيخطب من دون ما يقول لي انت دغري ما صدقت دغري مبسوطة خطبتي للصبي. يلا عكل حال هو الخسران.

0: بشوف شو رأيها لستمورة.
1: ما انت هربتي ما طيتي وجهك كيفة شو بدو يعني؟ زهي الصبي روحتي من ايدك شو بدو
0: يلا حبيبة قلبي يا سمورة الله يهنيه يا رب وان شاء الله تكون خطيبته هيك بتستاهله وهو بيستاهله يا رب.

0: أذكركم أنه بكرة رح يكون معنا صديق جديد بالبرنامج، وطبعا معه مفاجآت كتير حلوة والربح معه بيطير العقل. بكرة طبعا رح نعلن عنه لهالصديق اللذيذ اللي رح يكون معنا ببرنامج والعاني 10 أيام.
1: كله بسأل شو بدك وأنا دور.

0: طبعا قبل ما ناخد البريك رح انتقل لفقرة عملتها أو ما عملتها لحتى بهيدا الوقت تفكروا إذا عملتوها ولا ما عملتوها وتخبروني كم مرة عاملينها. فرح ننتقل لهالفقرة
1: عملتها أو ما عملتها.
0: كم مرة منكون قاعدين بالبيت وحدا بيعيط لنا بيطلب منا شيء وما بيكون إلنا جلادة نعمله، فمنعمل حالنا إنه من الأساس ما سمعنا إنه حدا عيط لنا. مزبوطة هالخبرية ولا لا؟ بشرفكن كم مرة عاملينا. أنا بعمل إنه يي عن جد عيطتي وليه ما سمعت؟ أكيد جاوبوني على 7198-9989. شكلها لورا دايما بتعملها بتعمل حالها ما سمعت بالبيت أكيد هون لا ولو يا لورا

0: اخر فويس قبل ما ناخذ بريك من ابو الزوز.
1: والله يا ستر خبريه السيجاره عندي شاب صديق انا كان بامريكا مسافر امريكا وش خبرنا الخبريه. المهم فات على المطعم معزوم على المطعم المهم حاطين هني نو سموكن يعني بتعرف رسمه السيجاره انه قصينا بالنص بيقوم خلص خلص الاكل بيقوم بقص نص السيجاره وبيحطها قالوا يا عمي ممنوع تدخن قالوا انت مش بيكون ترجمولي. مهم اجى البوليس بعد دقيقتين كيف بريف قالوا انتوا حاطين ارما هون نص سيجاره اصلا ما ادري شو تاني نهار المطعم حطها اكس اكس عكسها يا يا ستولا ومن وقت المطعم كله صار ما تدخن نهائيا عشان السيجاره يعني انه هيدا اللبناني مطرح ما بيروح بيوقف راس
0: الا ما يفكر بشي شغله ما بتفهم. اوه ولا مره ابرد 100%. رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا لليوم وبنرجع منتابع والعاني.
2: برنامج والعاني مع رنا شميه بريك وبنرجع. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي بحكولي عنك انك انت دايما
2: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
3: النهارة بتعرف خيالة يا غالية
2: على كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالي
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالي.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة الزاب يعني
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل. ولك الو.
2: تواصلوا مع رولا شميه ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: يعني مش معقول الوقت شو عم بيمرق بسرعة بشكل مش طبيعي. رح اسمع فويس بعد من مجدلينة قبل ما سمعكم هيك غنيتين على زوق زوقه لدي جي دي دروب قبل ما نختم.
1: والله يا رول كنت عاملها مع عمي الله يرحمها كثير، قلت لها ايه مش تصدرتي عيطتيني، بس هلا يا رولتي يعني مشهور ومعامل الشهر مثل الشاطر
0: مثل الشطور 100%. كنا دايما نعملها هيدي الحجة ما يكون إلنا جلادة نقوم لنعمل الشغلة نعمل حالنا ما سمعنا من الأساس.

0: كلامي ليك قد التحدي انزل وادي مجالي واسع صوتي زي عبر ارضي زي صاروخ الارض الجو مش بهدي هتخش معايا مقارنه هتخسر مش هتعدي
1: يا لطيف بتقول فايت على حرب الزلمه اول مره عم ركز على كلماتها فايت على حرب الاخ
0: ولو العافيه ورايا مافيا مافيا مافيا بس ملنا شغل زي زي زي صافية صافية صافية صافية وبيضة مية مية مية مية مافيا مافيا مافيا مافيا أنا مافيا مافيا مافيا مافيا أنا اللي برسم الطريق وانتو اللي بتمشوا عليه أنا اللي برسم الطريق وانتو اللي بتمشوا عليه ما هو النجاح مش بالعافية مهما عملتوا ايه ويا اللي بدكم من إزاز لازم تحافظوا عليه لو شفت رجله جوه أرضي هتيجوا تعزوا فيه
1: يا لطيف
0: مافيا مافيا مافيا مافيا
1: تعزوا فيه طيب لكن خلينا نسمع نفرحهم بموديلهم وألوانهم ما في منه قبل ما نختم حلقتنا لليوم

يعني بدي لكم موديلكم والوانكم وهضمتكم على هالفويسات اللي بعتوا لي اياها اليوم، عن جد بتشيلوا الهم عن القلب. بحبكم كتير، رح اشتاق لكم من اليوم لبكره. بكره خليكم معنا على السمع بنفس الوقت على الساعه 5، وهيك بعرفكم على صديق البرنامج الجديد ونشوف شو هن الجوائز الجديده.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك أستوراني في الدنيا وندور.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب.
1: كل نهار جمعة و

0: طب عيب ولو.
1: إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبن سويس انشورنس.
7: ولاني ولاني
8: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
9: غني غني من قلبك
8: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
10: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فت فيي وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
8: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
11: رولا صوت شيطانو بدي سمعوا صوتي.
8: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
12: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
8: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
13: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
14: حدا غير رولا بيبوسه.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
1: ولا منحف
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيوني.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
4: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبي.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
9: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: انت لو كنت بتهتم
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرد.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. حفل لبنان سويس انشورنس.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير تعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: جديد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
5: أغاني طرب على أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحف ولا منحف.
1: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عاب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وينك.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. أغاني طرب.
3: قلبي سعيد وي حياتي وياك يا حياتي. قلبي سعيد فرحان

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طم ببالي وبخيالي غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: متعني واسمعني وحبني ورقصني
4: والعيني وترجاني وبرداني.
3: صار عندي فانزات من all over the world.
5: انت وردة إزاعة والعيون الولاعة.
3: مرق ساعة ونص كأنه ملمحة البصر
6: بس دخيلك كله هين قدام تشات الواتساب لأنه مشتركين حرق مش من التلتين عليه.
7: رولاتي ربنا ما يحرمنا منك ولا من ضحكتي.
8: يعني عن جد والعاني هيدي الحلقة اللي والعاني
9: بدنا نروح
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بانك مرد.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا اقرب للنجوم.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
3: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
0: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: كل لازم يكون عم يرقص بالسيارات.
3: غني غني من قلبك
2: مثل ما عم شوف نوال ولورا عم يرقصوا ورا.
4: يا رولا الشامية أنا وعم قلب بالراديو ما بعرف كيف فتي فيه وصرت انطرك كل ليلة من عشية.
2: ما أنا بدي إياكم تنبسطوا وترقصوا.
5: رولا زب شيطانو بدي سمعوا صوتي.
2: لا لا دخيل إجريك يا سمورة.
6: ما بحب شوف حدا لابس مثلي صراحة، لا تي شيرت لا بانت ولا شوز.
2: أنا بهيدول القصص ما بتفرق معي، إذا لقيت صحبتي لابسة شي حلو بسألها من وين وبجيبه وعادي عادي.
7: كل هالنسوين بتكبر بالعمر وبتكرمش إلا أنت، كل ما بنكبر سنة كل ما بتصغر سنة. يا رولا
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني.
8: هذا

0: فكرت لدروب
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضنا عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
5: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق.
2: نحن فريق واحد أنا وشربل ومالينا.
6: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: مدينة بيروت.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جديد باسبوري طلعت على حنانة وقلت له جون أشقر عرية سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان وسويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: صارت ستة.
7: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
8: صباح لإلكم.
9: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
7: أنت قلت عيلة.
10: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
11: أنا أول مرة بشارك.
7: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
12: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
13: شفتوا مسرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي.
1: أنا
4: كمان. باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلي
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.